أن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان، تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.

0: مالك يا محسن بتفكر فيها؟ أبدا. مين وحشك أكتر، أبوك ولا ورد؟
1: عاوز الحقيقة لقصر كلتها وحشك.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

أقول أحبك يقول لي قلبي دق دق أقول له شو لقلبي وفؤادي وما ملك خدني خد مني روحي أنا كلي ملكي لك لك يا سلام على ضحكته يا سلام على خفته

0: انا يا فرحة عمري كله يا احلى من المنى
1: احلى
0: الدنيا كلها بجمالها وحسنها من غير عطف وحنان وغرام اجمل غرام
1: اجمل
0: يقول لي يا حبيب قلبي وروحي انا يا فرحة عمري كله يا احلى من المنى
1: احلى
0: الدنيا كلها بجمالها وحسنها من غير عطف وحنان وغرام اجمل غرام.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
0: عدن هذا الصباح.

0: يا صباح الخير وصباح السرور عليكم مستمعينا ومتابعينا الكرام أينما أنتم. يا صباح يوم جديد مليء بالحيوية والنشاط، النشاط وراء الكواليس عندنا ما شاء الله. صباح جديد مليء بالحيوية والنشاط ومليء بالإنجازات الجديدة والالتزامات الأجدد. يا صباح الخير لكل شخص قاعد يستمع إلينا الآن وصاحي من الصباح، رغم الظروف والأشياء الجميلة التي نمر فيها في بلادنا العزيزة كوكب المغامرات، ألا وأننا نبتسم ونقول الحمد لله ونصحي الصباح عشان نسعى ونبحث عن لقمة عشنا. يا صباح الخير لأصحاب الامتحانات اليوم، سواء طلاب الثانوية أو الفئة التي ابتدأت امتحاناتها الجديدة وهي طلاب الجامعة، ونقول لهم يا صباح الخير، يا صباح التفوق، يا صباح اللي بعضهم ما ناموش وجالسين يذاكروا للآن وخايفين عشان مستقبلهم، لأنه البعض يا سنة جديدة على تكون هذه أول سنة يمتحن فيها، أو ممكن نقول إن سنوات التخرج لبعض الفئات. فصباح الخير لكل شخص صاحي وعنده حمل ثقيل على قلبه، ولكن رغم ذلك كله يبتسم ويحاول يمشي الحياة رغم الظروف اللي نمر فيها. وصباح الخير لإذاعة عدن الغد ومؤسسة عدن الغد، كل شخص باسمه وصفته، المؤسسة العريقة التي يعمل فيها جميع الأشخاص لكي يقدموا لكم أحلى البرامج وأفضل الأخبار ويتقصوا على أغلب المواضيع المتواجدة في أرض الواقع والمجتمع العدني واليمني بشكل عام. وفي الختام نصبح أيضا على طاقم إذاعة عدن الغد الذي يعمل دائما لإبراز أجمل ما لدينا، وفي الصباح دائما يكون لدينا متواجد المخرج الرائع ناصر فائز وعزيزتي الجميلة التي دائما تشاركني في البرنامج الصباحي والذي أكون سعيدة معها دائما، وهي ديانا سلطان.
1: يسعد صباحك يا عهد، ويسعد صباح كل المستمعين والمتابعين وأصدقاء برنامجنا تحديدا الذين يتابعون ويستمعون لنا دوما كل صباح عند الساعة 8:30 صباحا على ترددات عدن الغد 959 وكذلك 899 لكل من يمر ويشاهدنا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. حلقة جديدة ويوم جديد من أعمارنا، نتمنى أن يكون سعيد ومليء بالعافية
0: بإذن الله تعالى. وفي الصباح نقول لديانا إيش الحلاوة؟
1: شكرا. إيش حلاوة؟
0: اللون حلو كده منور، اللون كده أزرق منور،
1: الله كل يوم بكرة ويجيب لكم أصفر.
0: عباد الشمس. عباد الشمس.
1: دوار الشمس. أوكي.
0: فمعنا طبعا كعتدنا أصدقائنا المعدرة، ما شاء الله الصوت لازم ينضرب، كما اعتدنا أعزائي المستمعين والمتابعين أينما أنتم، أن إحنا معنا رسالة صباحية. ورسالتنا الصباحية لهذا اليوم هو اقتباس من أحد الكتب كان دائما يأتي إلي، والصدفة الجميلة جدا أنه انعرض يعني في جروب في الانستغرام قبل فترة أجا هذا الاقتباس. نعم. وأمس أيضا طلع لي في الفيسبوك، وتشاء الأقدار إنه الفجر وأنا أقلب في جوالي طلع لي في جروب في الواتساب برضه.
1: ما لازم تطلعيه ما دام كده تصادفيه في كل مكان.
0: في كل مكان، مش عارفة إيش قصته، ولكن هذا حمسني الاقتباس إنني أقرأ الكتاب. والاقتباس يقول: لا يمكنك أن تهرب من نتائج أفعالك، كما لا يمكنك أن تطلب من الآخرين أن يعيشوا عواقبها بدلا من. من كتاب أفكار الإنسان يبحث عن المعنى. طيب خلينا احنا هنا
1: نصطب. ماشي سؤال.
0: ما فيش من هذا السؤال او من هذا الاقتباس بستنبط سؤال، والذي هو: هل في يوم ما ديانا حملت نتائج افعالها للاخرين؟
1: لا اطلاقا، انا مش من هذا النوع اني المستهتر اطلاقا. افعالي انا بتحملها من الالف للياء،
0: سواء كانت ايجابية او سلبية.
1: بالضبط، فاي خطوة انا بخطيها يعني انا مسؤول عن هذه النتائج، لكن افعال غيري اللي ممكن بيطرحوها علي انا هنا ممكن احملها. يعني مثلا كيف؟ يعني احد الاشخاص مثلا المخرج بيختار قرار وبيقول لي يا ديانا مشي على هذا القرار، او مثلا برنامج، فانا ممكن باخده. بعدين بتحصل،
0: انا ماليش دخل
1: في مشي، انا بضرب بس مثال على المخرج، معلش يعني ناصر بيتحمل اي حاجه. طيب
0: انا مالي دخل
1: اذا
0: عشان لو اجى اثبات او شيء انا قد اقول مالي دخل
1: هذا البرنامج او شيء، فانا لا هنا بلقي المسؤوليه كلها على ناصر اللي اختار هذا البرنامج.
0: عشان لو اجى يسوي مشاكل بينهم انا اثبت بالاثبات صوت وصوره اني قلت مالي دخل. من الان شوف الدنيا مالش امان، لازم تحط اثبات على كل نقطه. عادي مالي عادي امان
2: من ديانا مقبوله كل شيء.
1: هذا مثال يا ناصر
0: بره. طب ناصر دم انك تكلمت، السؤال يعود اليك. مالي دخل، تكلمت فتحت المايك حقك
1: صوت راح.
0: طيب هل في يوم من الايام لما بتموتش بتتكلم، هل يوم من الايام ناصر حمل الاخرين نتائج قراراته او افعاله؟
2: والله شوفي يعني انا يعني ابتعنب ديانا انها بالكلمتين انه اللي بيقدر اشغاله عليا هو اللي بيتحمل السبب، لكن حاجه انا اتخذته وادري ان انا غلطان لا يمكن ان احمل غيري، اتحمل بنفسي يعني انا غلطان قدر اساسيا يعني.
0: صح، شيء جميل جدا يعني، حبيت انه
1: وانتي يا عهد.
0: طيب انا بتكلم ممكن مشابه، لا لا لا برقعك بهاك من هنا. شوفي انا دائما انسانه احب انه اخذ قراراتي اغلب النفسي متعلقة في حياتي الشخصية بحتة، فأغلب القرارات اللي بأخذها أنا بتحملها 100%، سواء أنني أخوض في مشروع جديد، سواء أنني حتى أنني أخوض دراسة جديدة، ما بيجيش يوم من الأيام أنني أعيش دور الضحية نتيجة قرار أنا قررته من كامل وعي. وطبعا لما أقرر قرار ما بعد بحث بعد تفكير بعد جلسة صفاء بيني وبين نفسي لازم أخذه، بس إذا قررت خلاص. فعشان كده دائما أقول اللي حولي لما نيجي ينصحوني أقول لهم الموضوع لكم شغل فيه بو، يقولوا لي لا. الموضوع بيضركم، يقولوا لي لا. أقول خلاص اخرجوا مني، إنه القرار أنا بتحمله سواء كان إيجابي أو كان سلبي. فدائما نقول أعزائنا المستمعين المتابعين دائما نحنا نأخذ قرارات، فأوقات لما تعود علينا بشكل سلبي للأسف الشديد نقول أصلا فل أصلا البلاد، ودائما نحنا واخذين نقطة أو الشماعة إن البلاد، انه مثلا غيرت شغل وما توفقت فيه اصلا البلاد ما تخليش حد يشتغل او يتوفق، مع ان قبل ما تغير الشغل ما قصتاش انه هل متناسب مع كفاءتك مع مؤهلاتك مع حياتك مع ظروفك ايضا، وهل انت قد المسؤوليه هذه او قادر تتاقلم. في اوقات كثير نحن محتاجين ان احنا نفكر قبل ما نتخذ القرار الصحيح او قبل ما نتخذ اي قرار في حياتنا. انت محتاج تفكر تجلس مع نفسك بعدين تتخذه، ممكن تغلط ومش عيب الغلط، نحن بني آدمين والإنسان خطاء والله سبحانه وتعالى خلقنا خطائين لكي نتعلم. الإنسان عمره ما يتعلم من أول مرة، عمره ما يتعلم من أول تجربة، عمره ما يتعلم إذا ما أخطأش. فلازم علينا نحن دائما نخطئ نجرب ونعيش. دائما أقول لك عندما يقرر الإنسان شيئا فهو في لحظة نفسه يوقع أنه ما يكونش شايف الموضوع بشكل مرئي واضح، ولكن لازم نقيس دائما النتائج المحتملة من كل فعل سواء كان الموضوع إيجابي أو سلبي، ودائما ما نكونش إيجابيين 100% ولا نكون سلبيين 100%، خير الأمور أوسطها.
1: فعلا، ولتوضح أمثلة أبسط مستمعينا حول هذه الفكرة اللي طرحتها عهد على السريع، مثلا على سبيل المثال سائق يقرر أنه يسوق بسرعة ويأخذ طريق يعني واختصار من شان الوقت فيقع حادث، هنا بعضهم يتهربون يعني لما يصدم شخص ثاني
0: يقولك الطريق
1: بالضبط، ما يتحملش مسؤولية هذا الحادث، لا بالعكس بيصدم الشخص أو السيارة وبيشل نفسه وبيهرب وما بيتحملش الأضرار اللي هو خلفه. وكم يا سمعنا قصص وما إلى ذلك عبر الطرقات، بيجي يصدم شخص بيقتله على الطريق ما بيسعفوش ما بيتحمل شيء وبيهرب.
0: يقول لك إن أنا ودائما عندما يمتسكوا يجي يقول لك إيش والله الطريق هو المكسر، حقكم بلادنا مكسرة مش أنا الدم. وأيضا مثال آخر، مثلا الشباب الذي يتعاطون الأشياء المخدرة دائما يأخذوا الموضوع إنه بلادنا أصلا ما في باش فرص عمل، بلادنا أصلا فأنا أشرب هذا عشان أنسي.
1: لا
0: بالعكس، هذا مش تبرير. ولو بعدين ما يجيش يلوم نفسه يقول لك أنا ضعيف، أنا لما أعرضوا لي هذه المواد فأنا كنت ضعيف نفسي، يعني أعطي تبرير منطقي، يعطيك تبرير مش منطقي ويحمل أشياء لا منطقية نتائج أفعاله. الشعب، الظروف، القدر، توصل بعضهم انه يحمل القدر، والى جانب ذلك انه بيحمل الحكومه والمجتمع والعالم باسره انه ضحيه هذا المجتمع. انت اللي قررت تعيش ضحيه
1: فعلا.
0: كلنا عايشين بنفس البؤره، كلنا عايشين بنفس المشاكل، ولكن كل شخص شاف المشاكل دي ويعني كيف محوره او سلط على نفسه، بعضهم شافوا المشاكل هذه اوجدوا منها حلول
1: فعلا.
0: فتحوا مشاريع على أساس هذه المشاكل أو الثغرات المتواجدة في بلادنا. فكل شخص يفكر، هو الله سبحانه وتعالى أعطاك عقل ما ميزكش عن الحيوانات والجماد إلا وفي حكمة، فالحكمة أنك تحاول تشتغل على نفسك، تحاول تصنع من لا شيء شيء. أغلب الحاجات المتواجدة معنا في أرض الواقع كانت لا شيء، ولكن بعقل الإنسان أتت.
1: فهذه طيب يا ناصر، قبل ما نختم في بس مثال كده على السريع أنا حابة بس أطرحه، يمكن إحنا في هذه الظروف المعيشية اللي إحنا نعيشه هنالك أزواج مستهترين جدا، البعض بيقول لك مش لاقي شغل،
0: أنا بجلس بالبيت.
1: بيجلس بالبيت وبيخلي بنته أو بيخلي زوجته تروح تشتغل، وهو يشتي مصروف القات ومصروف السيجارة وهو جالس. يعني هذا استهتار بحد كبير جدا، وممكن إحنا نعيش هذا واقع كل يوم ونسمع قصص عن مشاكل وخلافات وتوصل إلى درجة القتل بسبب إنه أنت واجبك ما قمتوش
0: وطالب واجبات من الآخرين.
1: بالضبط.
0: للأسف الشديد. في ختام رسالتنا الصباحية أعزائنا المستمعين والمشاهدين بنختمها بعبارة لطيفة، كل قرار هو عصامة بينك وبين الحياة، بأن تتحمل ما سيأتي بعد أخذ هذا القرار، جميلا كان أم قاسيا، لأنك أنت صاحب القرار والاختيار. والآن أعزائنا المستمعين والمتابعين، نأمل أن تكون اختياراتكم دائما صحيحة، ونأمل أن تكونوا قد المسؤولية اللي توضع لكم.
1: حمل المسؤولية.
0: أيوة. والآن منحمل ناصر المسؤولية ونقول له حاب نسمع نحن والمستمعين الكرام هدية صباح جميلة ومشرقة تصنع الابتسامة في وجوهنا، فممكن يا ناصر؟

0: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم، والآن نبتدئ فقراتنا المتنوعة وأولى فقراتنا في هذه الحلقة وهي نشرة الطقس الجوية، وسوف نتعرف سوية أعزائنا المستمعين والمتابعين عن حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الأحد الموافق 14/6/2026، أي 14 من
1: حزيران.
0: حزيران،
1: نعم. ونبتدئ مستمعينا هذه النشرة في المناطق الساحلية والقريبة منها. طقس رطب وحار إلى حار جدا وصحو إلى غائم جزئيا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية وأرخبيل سقطرى. الرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط حول أرخبيل سقطرى.
0: أما المرتفعات الجبلية سيكون هناك الطقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة، مع احتمال هطول أمطار عادية على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية أيضا.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية مستمعينا، طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، ورياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: سوف ننتقل الآن أعزائنا المستمعين والمتابعين إلى بيان درجة الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة، ونبتدئها بالمناطق الساحلية والقريبة منها. وأولى المحافظات معنا هي عدن الحبيبة، سوف تسجل عدن في هذا اليوم درجة الحرارة العظمى 38، أما الصغرى 30. حالة الطقس والرياح في عدن سوف تكون صحو إلى غائم جزئيا رطب وحرش وشديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: المكلا لا تختلف عن عدن كثيرا، العظمى فيها 34 والصغرى 29، وحالة طقسها كعدن لكن الرياح معتدلة تنشط نهارا.
0: أما الحديدة سجلت درجة الحرارة العظمى 37، أما الصغرى 32. حالة الطقس والرياح في الحديدة صحو غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: نعم، ونذهب بكم مستمعينا إلى سقطرى، العظمى هناك 35 والصغرى 28. حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا رطب ومعتدل إلى حار، والرياح معتدلة إلى نشطة. هذه الأيام يمكن موسم الرياح الموسمية بسقطرى اللي بتبدأ من شهر 6 إلى منتصف شهر 8 وما إلى ذلك، فيكون عندهم رياح قوية جدا.
0: عادي يعني شهر سقطرى
1: رياح قوية عادي. بعض السكان يروحوا إلى الكهوف.
0: عادي
1: عادي تعيش بالكاف.
0: عادي ولا أعيش مع الشمس اللي انت حابها. شلي الشمس انت، أنا إنسانة أكلني الشمس أكلني.
1: أوكي تمام.
0: بس اكتشفت حاجة حلوة إن إحنا انه عدن رجع زي الصحراء، انه صباح شمس قاتل، اما الليل اول مره اشوف البحر عقنا بارد بالطريقه.
1: يعني رحت البحر بالليل
0: امس؟ ايوه.
1: يا سلام، عجبك البعض
0: جدا
1: ما بتسافريش؟
0: لا بروح سقطرى ابرد. لا تحاوليش انت نمشي اجلس في عدد الايام. احب عدن واعزها وهي يعني حاجه عظيمه على قلبي، بس ايام الحر والشمس انا انسانه اصلا ما بطقش الحر، اعذروني. انسانه احب الشتاء كثير. وننتقل إلى الغيضاء، سجلت الغيضاء درجة الحرارة العظمى 34، أما الصغرى 27. حالة الطقس والرياح في الغيضاء صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا، والرياح أيضا معتدلة.
1: زنجبار في أبين سجلت العظمى 38 كعدن، والصغرى 29. حالة الطقس والرياح في زنجبار صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا، والرياح معتدلة.
0: أما لحج الخضيرة فسجلت درجة الحرارة العظمى 40، أما الصغرى 28. حالة الطقس والرياح صحو إلى غائم جزئيا حار وشديد الحرارة، والرياح أيضا معتدلة.
1: إلى مدن المناطق الصحراوية والهضبية مستمعينا، سيئون سجلت العظمى فيها 43 والصغرى 25. حالة الطقس والرياح في سيئون صحو إلى شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما مأرب فسجلت درجة الحرارة العظمى 40، أما الصغرى 26. حالة الطقس والرياح صحو إلى حار جدا نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

0: أعتق وبيحان في شبوة درجة حرارتهما متساوية، العظمى 38 والصغرى 27. حالة طقسهما صحو إلى غائم جزئيا، حار جدا نهارا، معتدل ليلا والصباح الباكر، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ونذهب إلى المناطق الجبلية ونبتدئها بصنعاء. سجلت صنعاء درجة الحرارة العظمى 32 أما الصغرى 15. حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: تعز العظمى 33 والصغرى 18. حالة الطقس في تعز غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما دمار سجلت درجة الحرارة العظمى 29 أما الصغرى 11. حالة الطقس والرياح في دمار صحو غائم جزئيا، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: الضالع سجلت العظمى كتعز 33 والصغرى 21. حالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا، معتدل الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ونختتمها بالبيضاء. سجلت البيضاء درجة الحرارة العظمى 31 أما الصغرى 16. حالة الطقس والرياح في البيضاء صحو إلى غائم جزئيا، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: في قسم التنبيهات والتحذيرات مستمعينا، نحذر أو نحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
1: ونهيب بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من اتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر العواصف والصواعق والرياح الشديدة. وكانت هذه النشرة صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قطاع الأرصاد الجوية، محافظة عدن، من إعداد أحمد خالد نايف.
0: إلى فقرتنا التالية مستمعينا، نشرة الخضار والفواكه سنتعرف عليها سوية اليوم في سوق الجملة لأسعارها في هذه القائمة، ونبتدئها في محاصيل الخضروات. البطاطا 22 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 13,000، وسعر الكيلو من 500. أيضا الطماطم مستمعينا 20 كيلوغرام في السلة من 18 إلى 25,000، وقد شهد ارتفاع كبير هذه الأيام، وسعر الكيلو من 1,300. أما البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 10,000 إلى 12,000 ريال، وسعر الكيلو من 500. أيضا يعني البصل يعني يشهد هذه الفترة شوي ارتفاع، ويمكن قد يغادرنا. أما الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 4,000، سعر الكيلو من 800.
1: أما البامية 8 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 12,000، وسعر الكيلو الواحد من 1,300 إلى 1,500.
0: أما الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 16,000، سعر الكيلو من 700.
1: وأيضا الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 16,000، وسعر الكيلو الواحد من 1,000 إلى 1,100.
0: الخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 13,000، سعر الكيلو من 800.
1: والبيبة 8 كيلوغرام في السلة من 5,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 500 إلى 700.
0: البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة بين 6,000 إلى 10,000 في السلة، لكن الكيلو من 400.
1: والكوبيش الكبير بيكون من 2,000 إلى 2,500، أما الصغير بيكون بألف ريال.
0: إلى محاصيل الفواكه في هذه القائمة مستمعينا، الموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 15 إلى 20,000، سعر الكيلو من 700.
1: والبباية 18 كيلوغرام في السلة من 7,000 إلى 8,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 300 إلى 500.
0: الحبحب والشمام للكيلو الجرام الواحد من 600 إلى 700.
1: ومانجو السمكة 20 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1,000 إلى 1,500.
0: مانجو قلب الثور هو كذلك من 20 كيلوغرام في السلة من 25 إلى 35، والكيلو من 1,300 إلى 1,800.
1: ومانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 20,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 500 إلى 1,000.
0: مانجو بركان 20 كيلوغرام في السلة من 25 إلى 30,000، سعر الكيلو من 1,300 إلى 1,500.
1: ومانجو الزبدة 20 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1000 إلى 1500.
0: أما التفاح البلدي 20 كيلوغرام في السلة من 35 إلى 45,000، وسعر الكيلو من 1800 إلى 2300.
1: والليمون 16 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 13,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 600 إلى 900.
0: وإلى عشاق البلح المناصف متواجد في الأسواق 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 35,000، والكيلو من 1500 إلى 1800.
1: أما المشمش 20 كيلوغرام في السلة من 60,000 إلى 70,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 3,000 إلى 3,500.
0: وختام هذه القائمة مستمعينا بالفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 30 إلى 35,000، وسعر الكيلو من 3,000 إلى 3,500. كانت هذه نشرة صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة وري في عدن، إعداد باشمهندس أكرم سعيد محمد يحيى. فاصل ثم نعود.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلة الجوية اليمنية.
1: وها نحن أعزائنا المستمعين والمتابعين عدنا إليكم مجددا، ولكن الآن مع فقرتنا المميزة والذي هي رحلات وتفاصيل رحلاتنا لهذا اليوم. وسيتكون معنا أولى الرحلات لهذا اليوم هي ديانا
2: 512 عدن جدة. أقلعت من مطار عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى جدة في الساعة 5 صباحا.
1: ورحلة رقم 513 من جدة إلى عدن، أقلعت من جدة في الساعة 6 صباحا ووصلت إلى عدن في الساعة 8 صباحا.
2: وإلى رحلة 608 عدن القاهرة، أقلعت من مطار عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت القاهرة في الساعة 6:30 صباحا.
1: ورحلة رقم 617 من القاهرة إلى الريان، سوف تقلع من القاهرة في الساعة أو أقلعت في الساعة 7:30 وسوف تصل إلى الريان في الساعة 11 صباحا.
2: ورحلة 430 المحطة الأولى عدن الغيضاء، تقلع من مطار عدن في الساعة 9 صباحا وتصل إلى الغيضاء في المهرة في الساعة 10:30 صباحا.
1: ورحلة رقم 430 وهي المحطة الثانية من الغيضاء إلى سقطرة، سوف تقلع من الغيضاء في الساعة 11:15 قبل الظهر وسوف تصل إلى سقطرة في 2:30 ظهرا.
2: ورحلة 431 المحطة الأولى سقطرة، تقلع من مطار سقطرة في الساعة 1:15 ظهرا وتصل إلى الغيضاء في الساعة 2:30 ظهرا.
1: ورحلة رقم 431 المحطة الثانية من الغيضاء إلى عدن، سوف تقلع من الغيضاء في الساعة 3:15 عصرا وسوف تصل إلى عدن في 5:45 عصرا.
2: ومن الريان إلى القاهرة في رحلة 616، تقلع من مطار ريان في الساعة 12:00 ظهرا وتصل القاهرة في الساعة 4:45 عصرا.
1: ورحلة رقم 609 من القاهرة إلى عدن، سوف تقلع من القاهرة في الساعة 5:45 عصرا وسوف تصل إلى عدن في الساعة 8:15 مساء.
2: رحلة 532 عدن الرياض، تقلع من مطار عدن في الساعة 1:15 ظهرا وتصل الرياض في الساعة 3:15 عصرا.
1: ورحلة رقم 533 من الرياض إلى عدن، سوف تقلع من الرياض في الساعة 4:15 عصرا وسوف تصل إلى عدن في الساعة 6:15 مساء.
2: رحلة 610 عدن القاهرة، تقلع من مطار عدن في الساعة 7:15 مساء وتصل القاهرة في الساعة 10:30 مساء.
1: وختام رحلاتنا لهذا اليوم وهي رحلة رقم 611 من القاهرة إلى عدن، سوف تقلع من القاهرة الساعة 11:30 مساء وسوف تصل إلى عدن في الساعة 3 فجرا من اليوم التالي. ونتمنى لجميع المسافرين الرحلات الآمنة والاستمتاع في رحلاتهم. أما الآن سوف نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم، ونقول لكم كعادتنا لا تذهب إلى بعيد، ابقى مع إذاعة عدن الغد وتحديدا مع برنامج عدن هذا الصباح. والآن أعزائنا المستمعين والمتابعين سوف ننتقل إلى فقراتنا التالية والذي هي جولة صحفية من صحيفة عدن الغد، وسوف نبتدئها بأبرز الأخبار الموضوعة لدينا لهذا اليوم.
1: ونبتدئها مستمعينا في عناوين الصفحة الرئيسية: تحرك عاجل في حضرموت لإنقاذ الكهرباء، الخنبشي يوجه بتأمين الوقود وتسريع وصول محطات إسعافية بقدرة 200 ميجاوات،
0: ووصول شحنة كيرسيون ينهي أزمة وقود الطيران ويؤمن استمرار الرحلات الجوية،
1: تمديد صرف مكرمة الملك سلمان للجيش في مأرب 3 أيام إضافية،
0: ومحافظ الحديدة يناقش مع اللجنة الرئيسية سير التحقيق في اغتيال القائد الفرقة الأولى المشاة،
1: وتحرك عاجل في شبوة بعد اكتشاف سكر مغشوش تسبب بنفوق النحل،
0: وكارثة جفاف تهدد يافع بأبين، مخاوف من نزوح جماعي مع اقتراب نفاذ المياه.
1: وإلى صفحات عدن الغد الداخلية، منها نقرأ: وزير سابق يطلق تحذيرا خطيرا، تراجع قيمة الإنسان في اليمن، ينذر بانفجار مجتمعي شامل،
0: وتحرك حقوقي متصاعد، هدى الصراري تطالب بكشف مصير المخفيين قصرا ومحاسبة المسؤولين.
1: وإلى صفحة الرابعة مستمعينا، في تحليل في القسم السياسي لعدن الغد، قراءة سياسية: لماذا تحتاج عدن إلى وقت قبل الحكم على أداء المحافظ عبد الرحمن شيخ؟
0: ونذهب إلى الصفحة الخامسة، ويوجد لدينا عدة مواضيع: حملة رقابية مرتقبة في عدن لضبط الأسواق ومواجهة التجاوزات الأسعار،
1: لقاء تاريخي في عدن يوحد مشايخ يافع ويعزز مسار التصالح الجنوبي،
0: والحكومة تتحرك لدعم الصناعة الوطنية، الأشول يتعهد بتمديد إعفاء صناعات الروضة من الجمارك،
1: لقاء قبلي وحقوقي وإعلامي في أبين، تصعيد مفتوح حتى كسر قيود علي عشال وكل المخفيين قصرا.
0: ونذهب إلى الصفحة السادسة لنطلع على أبرز المواضيع المطروحة لدينا: أسرة شاب من عدن تناشد الجميع بمساعدتها في العثور عليه بعد اختفائه منذ 4 أيام،
1: أهالي وادي النحر ببيحان يجددون مناشداتهم لإنقاذ طريق حيوي يهدد الأرواح،
0: ومطالبات بالتحقيق في أزمة غاز لودر بعد الاتهامات بالتلاعب وبيع المخصصات بالسوق السوداء،
1: عسكريون يشكون تأخر صرف الرواتب ويتهمون الدائرة المالية بإطلاق وعود غير دقيقة،
0: ووكيل مستثمر يتقدم شكوى إلى صحيفة عدن الغد بشأن أرض استثمارية في جعولة بمحافظة لحج،
1: مواطن يناشد أهل الخير مساعدتي في دفع مبلغ 93400 ريال سعودي لعتق رقبة ابن أخيه.
0: ونذهب أيضا إلى الصفحة الثامنة، ويوجد بها التهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد، ونذهب إلى الصفحة التاسعة
1: يوم الثلاثاء.
0: أيوة. ونذهب إلى الصفحة التاسعة، يوجد لدينا تقرير وهي: المغامرة الأخيرة، نهاية مأساوية لسبايدر مان اليمن،
1: مؤسف جدا ما حدث له
0: حقيقة.
1: وإلى كتابات كتابنا مستمعينا في الصفحة العاشرة والحادية عشر، منها نقرأ على السريع: بين ظلام الخدمات وصوت الشارع، المواطن في حضرموت وعدن يدفع الثمن، بقلم طاهر خالد،
0: وبقلم الأستاذ أحمد محمود السلامي يكتب لنا: المواطن الغلبان بين الحرارة الصيف وبرود الوعود،
1: تحت سقف الخذلان عندما يتحول النوم في عدن إلى امتياز طبقي، بقلم عوض عمران.
0: ونذهب إلى الصفحة 12 مع الرياضة المحلية: التعادل الإيجابي يحسم موقعة الصقور والقادسية في البطولة الفقيدين باشافعي والحمصي،
1: أيضا سحب قرعة التصفية التمهيدية لأندية الدرجة الثالثة بساحل حضرموت،
0: وتريم تحتضن بطولة الجمهورية للنخبة الألعاب القوى لفئتي الشباب والناشئين.
1: وإلى الأخبار العالمية لهذه الأيام مكتسح العالم، اللي هو رقم لم يسجل منذ 60 عاما: مدافع أمريكا بلا خطأ واحد،
0: واكتمال صفوف أسبانيا قبل مواجهة الرأس الأخضر،
1: وغضب جزائري بعد اختراق أمني قبل مواجهة الأرجنتين في مونديال 26.
0: وأيضا من يريد أن يعرف تواريخ المباريات ومن بيواجه من، لقد جهزت لكم عدنا للغد أيضا مباريات الجولة الأولى لكأس العالم 2026.
1: نعم، وأمس يمكن إحنا كنا على مباراة المغرب والبرازيل، فكان في تعادل إيجابي. في حاجة حلوة إنه أول مباراة للعرب كان في تعادلات، سواء كان قطر أو المغرب
0: ما تفرقش،
1: لأني صراحة في بأخذ النتيجة
0: أنا،
1: لكن بسهر لما الساعة واحدة أو أربعة. لا
0: ديانة تسهر مستحيل،
1: لا إطلاقا، بس لأنه
0: هو أنا أميل أكثر أني أشوف الافتتاحيات، وتعالوا قولوا لي بعم فاز، بس أما قس أتابع وقع قلبي هو أنا ناقص. بس حلو أن البعض يستمتع بذلك، ونحن سعيدين جدا بهذه المرة لأنه في نسبة عرب كثير دخلوا فيها،
1: تمام، منتخبات حاجة حلوة.
0: أيوة، فهذا شيء جديد. فندخل الآن إلى الصفحة الأخيرة وهي قسم المتابعة والتقييمات.
1: نعم.
0: ويوجد لدينا حاجات مواضيع، واللي لفت انتباهي الكثير أنا متواجد.
1: دقيقة يا جماعة.
0: أيوة، بما معناها أنه أصبحنا في الوقت الراهن نرى أنه دقيقة منفوخة على الفاضي، أنها أغلبها أدوية ومواد مسرطنة للأسف الشديد، يعني الموضوع
1: غالية كمان. إلى هذا الموضوع الجميل مستمعينا في هذا الصباح، الطريقة المثلى أو المثلى لوراء أو
0: لإرواء
1: العطش في الطقس الحار.
0: طيب.
1: أكد اختصاصي الغدد الصماء وخبير التغذية دكتور أطوان أن الماء البارد يعد الخيار الأفضل لإرواء العطش خلال فترات الطقس الحار، مشيرا إلى أهمية اختيار مياه ذات جودة جيدة للحفاظ على ترطيب الجسم.
0: وأوضح أن الماء البارد والماء المعدني والماء الغازي يمكن أن تساعد جميعها في تخفيف من الشعور بالعطش، لافتا إلى أن البعض الأشخاص يجدون أن الماء الغازي يمنح إحساسا أكبر بالانتعاش، وإضافة أن استخدام المياه المعالجة والمضاف إليها المعادن قد يكون خيارا مناسبا، مؤكدا أهمية الحفاظ على الترطيب الكافي للجسم خلال ارتفاع درجات الحرارة الواضح. وأشار بول كريوف إلى أن الماء المشبع بالهيدروجين يتميز بسهولة شربه واحتوائه على خصائص مضادة للأكسدة، وقد يساعد أيضا في تعزيز الشعور بالانتعاش.
1: ونصح بإضافة شرائح الليمون أو القليل من الزنجبيل إلى الماء لتحسين المذاق وزيادة الإحساس بالبرودة والانتعاش خلال فصل الصيف. يعني اشربوا يا جماعة مي قدر الإمكان، وما تنسوا هذا الموضوع.
0: طيب جربتي ما تشربي مي في بخيار ونعناع وليم؟
1: ليم أيوة، أو قرنفل، بيطلع حاجة حلوة.
0: أيوة حاجة حلوة، ولكن أقول لك إذا جبت بوتل أو دبة مي دخلت فيها ليم وخيار ونعناع، هذا مفيد جدا ويعطي بوتكس ونضارة للبشرة وللجسم. يعني
1: أيوة، حتى يمكن لما تعرق بريحة.
0: بلا يعني يكون انتعاش، ما فيش ريحة مقرفة، ما فيش ريحة ممكن تزعج الآخرين. فنصيحة مستمعينا ومتابعينا الكرام، قربوا الطريقة هذه لأنها حرفيا مقربة
1: جميلة
0: ومعتمدة. وتقريبا انتهت أخبارنا لهذا اليوم، وانتهت أصلا جولتنا الصحفية من صحيفة عادن الغد. لمزيد من الأخبار أو المواضيع أو التقارير أو الكركتيرات، يمكنكم متابع موقع ومؤسسة عادن الغد للأعلام. أما الآن عزيزتي ديانا، سوف نذهب إلى هدية ثانية من ناصر. اوكي خلاص، يعني ناصر المره غير
1: فاصل ونعود.
0: خلاص فاصل.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الكرام إلى موضوعنا الرئيسي لهذا اليوم تحت عنوان شراكة مجتمعية. عقد وزير النقد في عدن لقاء تشاوريا مع نخبة من الأكاديميين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني لمناقشة أبرز المستجدات والقضايا العامة المرتبطة بقطاع النقل والخدمات. اللقاء أكد أهمية توسيع دائرة الحوار والاستفادة من الخبرات الوطنية في دعم جهود التنمية وتحسين الأداء المؤسسي، كما تم التأكيد على ضرورة تمكين الشباب والكفاءات وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع، مما يسهم في تطوير قطاعات النقل المختلفة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل التحديات الراهنة.
1: ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع المطروح لهذا اليوم، سوف نستضيف عبر الهاتف الأستاذ أحمد ناصر حميدان، كاتب صحفي وسياسي ورئيس المنتدى الثقافي في عدن، ونقول له أهلا وسهلا بك في إذاعة عدن الغدوة، تحديدا في برنامج عدن هذا الصباح.
2: أهلا وسهلا بكم، صباح الخير، ربنا يعطيكم العافية والصحة إن شاء الله. شوفونا أنا وصلت اليوم عدن على سفر، وكنت يعني فجأة عدن اللي دخلت عند زميلي وفجأة جاء تليفونكم، يعني وأنا تعبان، لكن من أجل الوطن من أجل عدن نحن نفتح تليفوناتنا دائما لكم جميعا.
1: الله يسعدك أستاذي، والحمد لله على السلامة، وإن شاء الله تكون رحلة جميلة وسعيدة عليك بإذن الله تعالى. طيب أستاذي، حابين نخوض معك حوار لطيف ونطرح عليك بعض الأسئلة، وأولها بصفتك أحد الحاضرين في اللقاء، كيف تقيمون أهمية هذا الحوار التشاوري مع وزير النقل الذي أقيم يوم الخميس؟
2: والله شوف، اللقاء هو كان كلنا تفاجأنا فيه. يعني يمكن الدعوة وصلت الساعة 3:30 والمطلوب الحضور الساعة 4، ولكن نحن دائما أي دعوة فيها يعني المشاورات الخروج تخرج عدن من أزماتها وواقعها لا نحضر، لا نرفض، أو معنى آخر كل مشاغلنا نلغيها نقول من أجل عدن من أجل الوطن يجب أن نكون موجودين وحضرنا. والناس كلها كانت تتساءل إيش اللي بيدور، إيش اللي في، لماذا هذه الدعوة وكيف هذه الدعوة. نحن نعرف الوزير أنه من الوزراء الذين كانوا فاعلين مناشطين في والتقينا فيه أكثر من مرة. هو لديه كل خميس يجمع حوله مجموعة في مقيله ويجلسوا يتحدثوا عن كثير من القضايا، فأعتقد أنه أراد أن يفتح حوار مع الشباب، أراد أن يفتح حوار مع المؤثرين في داخل الواقع واستدعى الجميع. طبعا أنا يعني حتى فوجئت أنه أنا وعفرة حريري أنها نطلع للمنصة، وطلعنا وقلنا برضو من أجل يعني نقدم، وكان حوارا جيدا وممتاز، لكن الحوار لم يعد له إعداد فعلا، يعني بحيث أنه يعني تكون مخارجه يعني له مخرجاته الحقيقية. لا يعني هو عفوي كان، والشباب عبر عن كل ما فيه، والوزير نفسه تكلم وتحدث. هو كان لا يريد أن تنجر الشارع إلى ما لا يحمد عقباه، وأن لا يستكون تصادم بين الشباب وبين رجال الأمن. يكفي عدن ما جروحها، يكفي أن تنزف هذه الجروح أكثر وأكثر، وتكون كلنا تكون ضحاياها والمدينة ضحيتها. ولهذا حاولوا، لكن الشباب كان فعلا ما حدث في عدن هو مؤلم ومؤسف، والكل يعني عندما تفتح له يعني الناس كلها مجروحة ومتألمة، عندما تفتح مثل هذا أكيد بتلاقي يعني كلام قد لا يعجب قد لا على العموم الكل أشاد بدور الوزير. كانوا يتوقعون هذه المبادرة أن تكون من المحافظ، أن تكون من سلطة أعلى. هو قال أنا مستعد أتبنى كل حقوقكم لأكون في مجلس الوزراء، بل حتى مستعد حتى أوصلها للرئاسة، مستعد حتى أوصلها إلى الشقاء في السعودية. والناس يعني قالوا يعني طرحوا قضايا كثيرة وعدن ويعني ألم، والناس يعني بصراحة مجروحة إلى حد بعيد. ما كنا نتصور أن تصل هذه المدينة إلى ما وصلت إليه، والله للأسف الشديد. يعني استغفر الله العظيم، إيش نقول بس.
0: نعم. طيب يا أستاذ أحمد، يعني كما تحدثت أن هذا اللقاء كان عفوي وغير مخطط له،

0: لكن هل تعتقد أن اللقاءات التشاورية المخططة لها بين الحكومة والنخب المجتمعية كافية لإحداث تغيير حقيقي، ربما على سبيل المثال في قطاع النقل؟
1: والله شوفي، الحوار بين السلطة والمجتمع يجب أن تكون يعني موجودة، وللأسف الشديد للسلطة أدواتها وللمجتمع أدواته. أنا كنا نتوقع أدوات المجتمع هو المنظمات، المجتمع المدني والنقابات ويعني مؤسسات الشباب، مؤسسات المرأة ومؤسسات، لكن يعني هذه النقابات والمؤسسات للأسف الشديد تضررت برضو من الواقع اللي موجود، وأصبحت الآن حتى المكونات تعددت، ولهذا يعني يفضل أن تكون لقاءات تشاورية مرتب لها، يعني على شكل يعني يكون لها مخرجاتها الحقيقية فعلا. لكن أما بشكل لقاءات فقط ونستمع ونكتب يعني الملاحظات وبعدين ترمى في الأدراج، هذه نحن التقينا بعدد كبير من، التقينا بالمحافظ والتقينا برئيس الوزراء والتقينا، والكل يعني أصبحوا يشكو أكثر مما نشتي نحن، ونحن ما ندري من هي السلطة اليوم. يعني السلطة نحن يعني بأمانة يعني في وضع مثل ما نحن نعيشه اليوم نحتاج إلى مسؤولين استثنائيين فاعلين يصنعوا، يعني لا تصنعهم الظروف، بل هم يوجدوا الظروف المناسبة والبيئة المناسبة لإصلاح ما يمكن إصلاحه، بل حتى يستطيعوا هم أنفسهم يعني من خلال دورهم، من خلال مواقفهم الوطنية تجاه كثير من القضايا أن يصنعوا شيء. لكن للأسف الشديد وجدنا الكل مستسلم بأمانة، يعني الكل يشعر أن الظروف فوق قدراته فوق طاقاته، وهذا شوفوا يعني هذا لن نحقق شيء فيه. لابد أن يكون هناك تلاحم مجتمعي مع لدعم ما يمكن دعمه في السلطة، ونريد نحن اليوم يمكن مع غياب دور النقابات دور يمكن نحتاج إلى نخبة على الأقل، هذه النخبة تحاول قدر المستطاع أن يعني توجه رسائل فعلا للسلطة، يعني تعمل وسائل ضغط مهمة للسلطة أن تتحرك. يكفي يعني ما يحدث، لأنه نحن اليوم من سيء إلى أسوأ، وهذا يعني معناه أنه ما فيش يعني لا سلطة قادرة أنه فعلا توقف حالة الاحتقان وحالة التدهور وحالة الانهيار، ولا المجتمع منقسم على ذاته بين قوى سياسية وهذه يعني. لكن مطلوب الحوار والحوار والحوار والحوار، هو فعلا الذي قد يؤدي إلى فكفكة كثير من القضايا، وقد يعني يحدث شيء يعني.
2: طيب أستاذ أحمد، حابين نحن والمستمعين نتعرف ما أبرز الملاحظات أو النقاط التي تم طرحها خلال هذا اللقاء؟
1: الناس تكلمت وفرغت، بل حتى انتقدوا الوزير نفسه، يعني في كثير من القضايا طرحوا قضايا فساد كثيرة. الشباب يعني يقول لك يعني نحن تطلبوا مننا نحن يعني نهدأ، كيف نهدأ؟ ما فيش الأمور يعني ما نشعرش، حتى لا نسمع، حتى نحن من نخرج نصيح ما فيش آذان صاغية لنا ولا نسمع ردود أفعال. اليوم حتى شوف وجودهم، ليش الناس أجت وحضرت؟ لأنه وجدوا إذن على الأقل صغت لهم، سمعت ودعتهم، لكن البقية ما فيش يعني، وكأن الأمور لا تعنيهم، وهذا خطير جدا. لا مجلس الرئاسة ولا يعني مجلس الوزراء التقى بعدد من الحاول قدر المستطاع، رئيس مجلس الوزراء التقي من شخصيات هنا وأكاديميين هنا وصحفيين وذا، لكن للأسف الشديد يعني الوضع يحتاج زي ما قلت إلى مسؤولين استثنائيين لا تهزمهم الظروف، بل هم يحاولوا أن يغيروا هذه الظروف التي نحن فيها، بل يصنعوا شيء.
0: نعم يا أستاذ أحمد، لنعود إلى موضوع قطاع النقل، ما أهم التحديات التي تواجه قطاع النقل في عدن من وجهة نظركم؟
1: قطاع النقل مهم جدا، ممكن أن ينقل، خاصة عدن مركز اقتصادي مهم ومركز تجاري، في ميناء، في الإطار، في هذه اللي ممكن أن تنقل المدينة إلى حال أفضل، يعني إعادة تفعيل الميناء، إعادة تفعيل المطار، إعادة برضو يعني النقل البري الذي كانوا يعني كثير من القضايا بعد يعني وضع النقل يعني يحتاج. هو طرح انه نعم فتحوا اكاديميات في اسمه الاكاديميات عن للنقل الجوي، واكاديميات واكاديميه في النقل البري، ويعني في يعني هناك يعني، لكن نحن نحتاج اولا الى يعني اليوم انا للاسف الشديد والله انا اليوم كنت في المطار واتعرك يعني شعرت انه للاسف الشديد لا هذا ليس المطار، نحن كم سافرنا، لكن الامور تحتاج الى وقفه جاده. الميناء اليوم برضو يحتاج الى وقفه جاده ومهمه، لا يستطيع فرد ولا وزير يقدر يعمل شيء ما لم تكون هناك منظومه سياسيه واستراتيجيات ونظم وقوانين واستعادة الدولة لقرارها السيادي، هذا اللي مطلوب اليوم. نحن نشعر أنهم مسلوبين القرار يعني للأسف الشديد، وهذه هذه خطيرة جدا، هذه هي جزء من أنهم لا يستطيعون حتى يخرجوا يتحدثوا بعضهم لأنه يشعر أنه مش صاحب قرار، وهذه خطيرة كمان.
2: طيب يا أستاذ أحمد، إلى أي مدى يمكن أن تسهم مشاركة الأكاديميين والإعلاميين ونشطاء المجتمع في تحسين أداء قطاع النقل؟
1: مهم طبعاً الأكاديميين لأنهم هم اللي بيصنعوا استراتيجيات العمل، المهنيين هم اللي بيصنعوا استراتيجية العمل نحو تطوير هذه المؤسسة، يعني لا يمكن أبداً. طبعاً نحن حتى في اللقاء أنا اتصلت بكثير من الزملاء من الأكاديميين الحضور، لكن لأنه كان الوقت لم يسمح وكثير ما حضروش، هم حضروا مجموعة من الشباب والناشطين ومجموعة قليلة من الأكاديميين، لكن لم يعني لو كان في إعلان مسبق وفي ترتيب أفضل كان ممكن أن يحضروا عدد كبير من الأكاديميين والمهنيين في الاتجاه النقل أو في اتجاه ممكن أن يقدموا ما يعني رؤاهم يعني دراساتهم. هو نحتاج لا يمكن ابدا اي عمل ان ينتقل الا لو في دراسات اكاديميه وتحليل حقيقي وعلمي للقضيه ولجذور المشكله.
0: فعلا أستاذ أحمد، يعني مع الأسف الشديد يعني خطوات حتى اللقاء هؤلاء بالمؤثرين من قبل الحكومة حتى في ربما الأشهر السابقة كانت نوعا ما لا نقول أنها خاطئة 100%، في حين أن هنالك أكاديميين وهنالك أكفاء يمكنهم طرح رؤى حقيقية ويعني مواضيع حقيقية يعني مؤثرين، هذه نوعا ما نقطة يجب على المسؤولين ووزراءنا أنه يأخذوها بعين الاعتبار. لكن أريد أن أسأل، هل لمستم جدية واضحة من الوزارة في الاستماع لآراء المجتمع أم أن الأمر ما زال بحاجة لتعزيز، وكيف يمكن تعزيز الشراكة الحقيقية بين الحكومة والمجتمع في ملف الخدمات العامة؟
1: والله شوفي أنت يعني قلت أنه فعلا اللقاءات لم تدي ما تثمرش لأنه لم يختار الأكاديميين الحقيقيين الذي ممكن أن يقدموا استراتيجية، وأصبحت بعض اللقاءات حتى دخلت فيها يعني إثارة كثير من المشكلات والمنازعات ما بينهم، لأنه تعرف البلد منقسم بين فلان وعطان وضد ومع، ولهذا تلاقيهم يرجعوا حول اللقاء كله إلى إلى إلى إلى صراع. لكن يعني فعلا نحن نريد لقاءات مثمرة، نحن نحتاج مؤتمر للتعليم، نحتاج مؤتمر للتنمية، نحتاج مؤتمر يعني تنقل البلد إلى، لكن كل هذا لن يأتي إلا لو في بيدنا القرار، بيدنا نحن أصحاب القرار. لكن للأسف الشديد يبدو يعني حتى من اللقاءات كأنهم، والله أنا أقولها بصراحة ومؤسف، إنه بعض اللقاءات كانت مجرد استبداء، نحن محتاجين لكم كصحفيين أن تقفوا إلى صف السلطة، نحن محتاجين لكم كمؤثرين أن تكونوا معنا، نحن محتاجين يعني تشعر أنهم فاقدين القرار. هذه حقيقة، وهذه حقيقة مؤلمة في بلد يعني لا زال يعاني، وإذا لم نستعيد قرارنا السيادي سوف بنكون لن نستطيع نعمل شيء، ولن نستطيع أن ننقل بلدنا إلى الأفضل.
2: طيب أستاذ أحمد، في ختام لقاءنا لهذا اليوم، ما رسالتك للمواطنين حول أهمية دورهم في دعم وتطوير قطاع النقل؟
1: والله شوف المواطن، أنا ما المواطن الآن يعني ينشغل بالنتائج. كل ما يحدث هي كلها نتائج لقضية مهمة، جوهر القضية نحن نتجاهلها، نجب استعادة الدولة واستعادة القرار، ولا يمكن أبدا أن نحدث أي شيء إلا باستعادة الدولة واستعادة القرار. إذا كان كل المواطنين كلهم يخرجوا تحت هذا المبدأ بعيدا عن الانقسامات السياسية، سوف يعني نستطيع أن نضمن أنه السلطة بتقدر تعمل شيء. لكن سلطة فاقدة القرار وبلد فاقد السيادة، والله يعني بس مجرد يعني للأسف الشديد، أنا شو أقول أنا أكثر من ذلك.
0: شكرا جزيلا أستاذ أحمد على هذه الدقائق المهمة من وقتك، ونحن نقدر كل التقدير فعلا على هذه المساحة من وقتك المهم. شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم.
2: شكرا الله يسعدك أستاذنا. وكان معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد ناصر حميدان، كاتب وصحفي سياسي ورئيس المنتدى الثقافي العدني.

0: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم، ونعود إليكم مع مساحتكم التفاعلية الخاصة بكم، ولكن نطرح سؤالنا التفاعلي الذي هو:
1: نعم، هل تكفي اللقاءات التشاورية بين المسؤولين والنخب المجتمعية إن صح التعبير مستمعينا لإحداث تغيير حقيقي في قطاع النقل أو في أي قطاع آخر؟ يمكنكم المشاركة عبر أرقام عدن الغد 7819251121 أو الهاتف الأرضي 3879913 أو كتابة آرائكم في الواتس أو في البث المباشر. وأول اتصال
0: نقول يا صباح الخير.
1: يا صباح الخير.
2: صباح النور، صباح الفل،
1: صباح العافية.
2: أسعد الله صباحكم وأسعد الله صباح ناصر والمستمعين، ولكم كل التحية ديانا وعهد وكل مستمعينكم في عدن الغد. بداية أسبوع إن شاء الله يكون مليء بالنشاط والحيوية بإذن الله.
1: يسعد صباحك ويسعد صباح كل المستمعين لنا.
2: الله يحفظك.
1: اليوم نسأل يا أستاذة أسفة يا عهد، هل تكفي اللقاءات التشاورية إن صح التعبير هذه الكلمة يعني بين المسؤولين والنخب المجتمعية اليوم يا أستاذة منى؟
2: طبعا هي نعتبرها خطوة جميلة أو نعتبرها يعني شيء أو خطوات تعطي نحن نوعا من الإحساس بأنه في ناس بتظهر الصورة، لكن زي ما ذكر الأخ أحمد وتحية للأخ اللي كان ضيفكم، جاب كلمات فعلا لمستنا كمجتمع وكمؤثرين في المجتمع، مثلكم الإعلاميين، نحن كأطباء كمعلمين نشعر بالكلام اللي يقوله، لأن نحن نفسنا نفس الشعور، نحب أن نكون زي ما قال أصحاب قرار ومؤثرين على الواقع، تكون هناك في أساسيات صحيحة. يعني أنت لما تكون معك تشي تبني عمارة وتأسسها علشان تكون هذه العمارة كلها يعني بالشكل الصحيح، من بنية تحتية، من مياه، من كهرباء، لابد أن تكون أولا أساسها صح، لابد أن يكون اللي فيها كلهم اللي بيعيشوا فيها متفقين، لابد أن يكونوا صحاب قرار. نحن مع الأسف ما عندناش الحكومة اللي هي صاحبة قرار، أو زي ما قال النقطة اللي أثرت فيني وفعلا ركزوا عليها وكان يعيدها أنه فعلا لما تكون معك قرار أنت قادر تأثر على غيرك، والمؤسسات المجتمعية هي كلها متهالكة وغير متماسكة. إلى جانب إنه ما فيش مركزية يا جماعة، يا جماعة إذا في شيء مركز أساسي زي البيت أو الأسرة لما يكون أب وأم فيهم التماسك ويكونوا هم مسيطرين على أولادهم حتى لو كانوا 20 أو 10 تقدر تسيطري عليهم، لكن أب وأم مش متماسكين ولهم قرار في إنهم يعني يتحاوروا يعملوا نقاشات ويأثروا على أولادهم وهي أسرة، فبالك مجتمع لابد أن يكون هناك عند اللقاءات أو التحاورات أو يكون أولاً في يعني جوهر أو أساس يسمعوا يعني يسمعوا للكل، وتكون في مخرجات أساسية. هو قال كمان نقطة مهمة، قال إحنا نلاحظ دائماً نلاحظ ونركز على النتائج والمخرجات، لا لابد إنه كل شيء يكون من البداية وعمل استراتيجي تخطيط. نحن في عدن مثلاً هذا الموضوع اليمن كلها، بس نحن في عدن مثلاً عندنا مشاكل الآن الدراسة، عندنا مشاكل الكهرباء، عندنا ليش ما يكونوش كل هذا الوزراء في الكهرباء، في التعليم، في النقل موجودين على طاولة واحدة ويظهروا بشكل صحيح ويحلوا مشاكلهم بشكل جوهري مع بعض؟ لكن لا، دائما كل واحد تلاقيه يرمي اللوم على الآخر وكل واحد يتلقى من المسؤولية وما عندهش القرار الصح. يعني نحن زي ما قلنا لو هذا الشخص قال أنا عمل خطة معينة لموضوعي وأنه كذا وكذا وكذا واجتمعنا وخرجنا بكذا وكذا وكذا، ويكون فعلا في على الارض هذا الشيء
0: عشان نلتمسه يعني
2: الكلام. ايوه يكون في مخرجات، في اساسيات ومخرجات واقع على الواقع وواضحه لنا كمعلمين كاطباء كوزاره نقل كككك. اما اللقاءات اكيد بتكون يعني خطوه جميله، لكن مش زي ما انت بدك تكون عندك خطط ويكونوا دائما متلاحمين. يا جماعه نحن اهم شيء عندنا انه لما نجلس على طاوله وزراء حكومه معلمين مع مديرنا لابد أن نكون قلب واحد، ونحن جالسين نعرف أن نحن لما بنبدأ خطة معينة أو شيء معين نخرج للمجتمع لابد أن نكون قلب واحد ومتحدين، وحتى وإن اختلفنا لابد أن بالأخير يظهر البرواز بالشكل الصحيح للمجتمع وللعمل اللي نحن نشتي نخرج به. أما كل واحد يرمي بلاء على الثاني، كل واحد يغطي كل واحد، وحتى لو على فكرة ما وصلنا إلى أن نحن نكون غير أصحاب قرار زي ما ذكر، هو تشتتنا يا جماعة. لو كنا نحن كمجتمع وأصحاب وزراء ومسؤولين نقدر نكون أصحاب قرار بشيء واحد، إن إحنا نكون متلاحمين. ما حدش يقدر عليك لما تكون أصحاب لحمة واحدة ومتفقين، لكن كل واحد يعود على المجتمع، مش تصفية حسابات ومشاكل وسياسة. كلنا توجهنا السياسي إحنا نعرفه إنه مشتت. لو إحنا نتوجه توجه سياسي لصالح المجتمع واللحمة المجتمع، صدقوني بنخرج بقرارات دائما جميلة.
0: الله يسعدك أستاذة منى، وصراحة كلامك يعني حقيقة درر، واستفدنا منه جدا حقيقة، يعني الله يسعدك يا رب.
2: شكرا جزيلا، واتمنى يا رب الخير للبلاد، ونعود دائما باجتماعاتنا بلقاءاتنا بقرارات تعود للمجتمع بكل فائدة، واتمنى تكاتف الكل في هذه المرحلة الحرجة مع الأسف. يعني يا رب يا رب يا رب الكل، يعني احنا كلنا بنتضرر وكلنا بنستفيد إذا كنا أصحاب قرار أو عقول
0: نية
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب، الله يسعدك. الله يسعدك يا رب، نحن سعيدين باتصالك. وحقيقة إذا تلاحمنا ممكن نعمل تغيير قدر في بلادنا، أما كل واحد جالس في هيقة فما بيحصل أي تغيير. وناخذ الاتصال أيضا.
1: آخر يا صباح الخير.
3: ألو.
1: يا هلا.
3: يا صباح الخيرات.
1: يا صباح الأنوار.
3: يا ميت أهلين وسهلين.
0: يا ميت أهلا وسهلا.
3: وكمان يا مرحبتين.
1: يا سلام.
3: تحية لإلك عهد.
0: وتحية لإلك.
3: تحية لإلك ديانا. تحية لإلك مخرجنا ناصر فايز،
0: بيحييك من خلف الكاميرا والكواليس، قاعد يحييك دالحين.
3: ايه، ويبعث له ويبعث لكم الصحة والمصاري
1: يا رب.
3: تحية للمشتركين حبايبنا.
0: ايوه،
1: عم بيحيوك كمان.
3: يتكلم.
0: يتكلم. يلا. المايك معك وكلنا عم نسمعك.
3: لا لا، يتكلم ناصر.
1: ناصر.
3: لا مش يتكلم.
1: ناصر يتكلم. سمع صوتك يا ناصر.
3: بس قليل بالمايك.
0: دحين هو خاقول دحين شوية.
3: نسيت قل.
0: أيوة.
3: طيب، تحية أول حاجة للأستاذة منى، ما قصرت.
0: الله يسعدك.
3: وأنا الشيء نعرف دحين اللقاءات هذه، هل الدولة بتصلح؟ عندها قدرة ولا بس لقاءات؟
0: نحن نأمل إنهم يصلحوا.
3: ها؟
0: نحن نأمل إنه يكون في تصليح.
3: أكيد أكيد الأمل موجود، ولكن الدولة هل تمتص غضب المواطنين، تمتص غضب الشعب بهذه اللقاءات؟ بالله عليكم، الدولة مش يعني مش داري بأوضاعنا ولا داري باللي نحنا فيه، تحتاج عادة لقاءات. هذا لا مصيبة، نحنا نجيب من دولة ثانية ونجلس عندنا وتجري معانا لقاءات وتعرف أحوال البلاد والعباد لهذا الحد. مش معقول الدولة داري ولكن مش عامل وساق للآخر. أول حاجة بالنسبة لقطاع النقل، الدولة فين في قطاع النقل؟ معها الطيران، هل تشتغل في النقل البري؟ هل تشتغل في النقل البحري؟ هل معها بس ترص قوانين؟ حتى القوانين اللي ترصها غير فعالة، القوانين السيارات كلها مخردعة، نحن نطلع في خطر. بس أزيد ولا بس؟
0: لا، نحن نسمعك، نحن حابين كلامك.
1: أنا بس أعيد بسألك سؤال ممكن؟
3: ها؟
1: بسألك سؤال ممكن عشان تزيد شوي؟
3: تفضل.
1: هم الآن
3: أنت تسأل ونحن نجيب.
1: هم الآن كان سؤالنا التفاعلي، هل يعني تكفي اللقاءات التشاورية بين المسؤولين والنخب المجتمعية؟ أنت برأيك يعني لما يصلحوا لقاءات، هل يعني ضروري يجيبوا مؤثرين، ولا مفروض في باحثين وفي ناس مختصة؟ يعني احنا مش هذا أول لقاء يعني أقيم لمسؤول، في يعني كذا مسؤول وكان في عنده لقاءات مع نخب مجتمع على قولتهم، بس ما لقيناش إنه ناس عندها رؤية، عندها يعني فعلا كلام حابين تقوله. بس
3: شوفي يا ست الكل،
1: تفضل.
3: المجتمع في بو مشكل كل شيء، في أي لقاء يجب أن يعني نحن بالنسبة لنا كشعب اختصاصيين، كيف بيفيدونا في هذا الموضوع؟ نجيب اختصاصيين، نحن نجيب من العامة، نحن نجيب اختصاصيين اللي يتكلموا على هذا الموضوع صح ويحطوا نقاط صحيحة. لهذا اللقاء فاشل إذا ما يتم وجود ناس اختصاصيين في هذا الموضوع، وناس يعني متعلمين مثقفين جامعيين كوكتيل يعني من المجتمع، فالمسألة فاشل. يعني من بيتكلم عننا؟ نحن كمواطنين لازم نجيب واحد اختصاصي، واحد متعلم مثقف دكتور مسؤول جامعي، هو يتكلم باسمنا. جواب صح ولا غلط؟
1: عليك نور.
3: جواب صح.
1: صح، خلاص العلامة الكاملة لك.
3: عادي عادي، مشوا حتى لك اردفنا. يلا،
1: شكرا جزيلا، الله يعطيك العافية.
3: مع السلامة.
0: الله يسعدك يا رب. في معاه اتصال آخر يا ناصر، وناخذ الاتصال أيضا ونقول يا صباح الخير والسرور.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا خالة؟
4: الحمد لله بخير، كيفكم؟
1: تمام،
0: نحن بخير. بسمع أصواتكم الجميلة.
1: سلامات، ما له صوتك كذا؟

0: الله. ها
1: صوتك ماله كده؟
0: كذا كذا تعب يعني،
1: الله يشفيك يا رب.
0: تعب وضغط يعني، كم اجتماعات تحصل، كم حوارات قبل على وراء، ما ينفع، ما فيش تنفيذ. احنا نشتري بالواقع حقيقي على
1: ايوه
0: استاذ احمد، ونشكر هذا المسؤول لنا، نشتري احنا الواقع. هم عارفين شو اللي يحصل بالبلاد ومنقصين، ما هم وزراء وهم يعني
1: ايوه
0: محافظين، دارين بالنقص، كيف مش دارين بالنقص بداخل البلاد؟ كل مسؤول داري معه، ونحن نستلم الشخص المناسب في المكان المناسب. من شان حتى تحتل المشاكل وغضبها، ويعني يمتصوا غضب الشعب هذا والضبحان ده، يعني في كل الخدمات، في كل الخدمات هم عارفين، بس على خلطة عمسة أو يتجاهلوا هذا. مش معقول إنه مسؤول داري بمكانه، داري في كل وزارة، في كل محافظ مأمور، هو داري باللي يحصل داخل ديريات، داخل محافظات. مش معقول انهم عارفين بما تحصل كل المشاكل. ونحن نريد من الحكومة انه يعني تعين الناس الصادقين، الناس في كل الخدمات، يعني الشخص المناسب مكان المناسب، حتى يعني يعملوا بجد شفافية وصدق. صدق مع هذا المواطن الضبحان،
2: صحيح
0: ضبحان يعني قد بلاقى السيل خلاص، إنسان قريب ينفجر بعدين كل الشعب إذا كان ما استمرت هذه من الأوضاع داخل البلد. شكرا وجزاكم الله خير.
1: شكرا جزيلا يا خالة على اتصالك وعلى إثرائك لهذا الاتصال.
2: ومعنا أيضا اتصال، ونقول يا صباح الخير والسرور.
3: صباح الخير.
2: صباح النور.
3: كيف حالكم؟
2: احنا بخير، اسمع صوتكم.
1: انت كيفك؟
3: انا معاهد.
2: ايوه
3: ناصر فايز.
2: الله يسعدك،
3: شكرا للمتصلين ايضا. شكرا للمتصلين.
2: ايوه ايوه
1: ايوه اكيد هم بيشكروك.
3: معلش شوفنا مشحبة من ال
1: سلامات
2: مع الاجواء وشرب البارد.
3: أيوة
2: وكذا
3: الاجواء لكن الموضوع شو مهم. انا بقول لك الندوات واللقاءات تحدث عننا نكون في دولة متماسكة، في وجهة نظر واضحة، في تطبيق لهذه المشاورات. صحيح ان في المجتمعات كلها ان الحكومة تعتمد على المثقفين والجامعات الأكاديمية في نقاشات، لكن عندما تكون في خطة وفي تماسك وفي وجهة نظر واضحة. لكن طالما الفساد موجود وكلنا غنى على الإله، كل محافظة تعمل على كان نفسها والحكومة مشتة في كل مكان، فالمشكلة تظل قائمة. نحن ويا ما تناقشنا في ندوات وفي وسائل الإعلام عبركم وعبر وسائل، طبعا احنا مقترحات، لكن ولا من لا صوت من ينادي. احنا مقترحات كثيرة، منها على سبيل المثال لما ناقشنا مصافي عدن وهذه مربط الفرس، وقلنا يا جماعة شقلوها صلحوها، وكان المسلمين حكات ان لو قامت خلاص ما فيش، لو قامت مصافي ينقطع الفساد الفاسدين. شيء ثاني انه كل محافظة يحاول ان يرقع ويشتغل لوحده. انا سمعت خبر اليوم في عدن الغد
1: شغلته
3: مثلا محافظ في حضرموت وقاب وجود نفط اسعافي، وقدر نفط حضرموت وقاب وجود محطة اسعافية 200 ميجا. اللي يسمع الآن يقول والله حل، والله شيء جميل. هذا الموضوع ناقشناه قبل اسبوعين وعبر اذاعتكم اذا عبر الكهرباء،
1: ايوه،
3: وناقشنا في اذاعات اخرى وفي قناة فضائية. القضية انه الخطأ اللي حصل في عدن محطة انقلها بصراحة محطة التأجير، معلش كانت في عدن وكانت 40 مليون دولار تروح فوق الاسود، ألقيت بمباركة حسنا ألقاها عشان يأهلوا المولدات والكذا، لكن للأسف الآن الشركة الخطأ هذا بكرب حضرموت. هذه الإسعافية اللي بيجيبها هي محطات تأجير وخارجي معروفة إيش الدولة اللي بيجيبوها والمغرب اللي بيجيبوها، وكلها بالأخير قروض، ولكن الفترة مقطعة ويعود وكأنك بوزير ما غزيت أو عادة حلم العادة القديمة. إذا ماش حلول ثابتة وقلناها من السابق، الرأي الصح واللقاءات مفيدة، لكن عندما يسمعها ويطبقها. وهذا موقف العالم كله، الأكاديميين هم مثلا مصر عندما رئيس ذلك اجتمع يعمل ندوات أكاديمية في الجامعة من مختصين مختص الجامعات، يقول لهم أعطونا كل واحد في مجاله
1: مثلا
3: مجال اقتصادي مجال كذا، صحوا أراءكم نطبقها. لكن عندنا لقاءات كلها فردية، صح أن الاجتهاد بعض الوزير شكل وزيرنا دعام، لكن اجتهاد فردي، لأن الوزارة مش متماسكة. لهذا نرجو أن يعود لرشدهم وأن يعملوا إصلاح الخطة. فإذا كان هم متمكنين سياسيا، لكن الدولة والاقتصاد والكهرباء ومحطة الناس هذه دائمة، هم جاعلون الأمور دائمة، يبقى هذا الحل دائمة إلا لم تكون لهم مصالحهم أو تكون لأبنائهم والوطن كامل. علينا أن ننظر الحقيقة أن الحلول أو المشاريع الخدمية هذه ما هي ملكية أحد، لا مواطن ولا وزير، هي ملكية الشعب وملكية لنا ولأبنائنا ولأحفادنا وكل الناس. علينا أن ننظر الواقعية ونسد ثقب الفساد الأسود وننظر بعيدا عن المناكفات. المناكفات لها مجالها السياسي، كل الأمور بعد ما تحرر الدولة أو يعز على أمور أخرى، لكن علينا أن ننظر إلى الواقع الآن. ما يعاني المواطن، مرأة، طفل، شيبة، شيخ، إعلام، موظف، كلنا نعاني صراحة. لهذا علينا أن ننظر إلى الحلول الحقيقية واقعية بعيدا عن المزايدات والشطحات. والله خليكم.
2: الله يسعدك.
1: شكرا جزيلا نعم محمد على الاتصال. وفي اتصال آخر يا ناصر. طب إلى أن يجهز الاتصال الآخر من قبل ناصر، هذه اللقاءات عزيزتي عهد يمكن لكل المكاتب، يعني تدار عادة المكاتب الاستشارية في الوزارات بناء على تعيينات والمحاصصة والولاءات وليس على بناء الكفاءات الأكاديمية والقدرة البحثية. هذا يؤدي إلى إقصاء الكفاءة الشابة والباحثين الحقيقيين الذين يمتلكون الشغف والأدوات العلمية لتشخيص المشكلات وتحديث الأداء المؤسسي الحقيقي. يعني أنا برأيي أنه في أكثر من لقاءات أجريت في الآونة الأخيرة. ناصر في اتصال؟
2: ناخذ الاتصال
1: بعدين بقى أقول لكم إيش فيه.
2: ناخذ الاتصال. فصل الاتصال للأسف الشديد. حسن عزيزي خلاص
1: أرجع أقول لكم إيش فيه. أيوة. يعني فعلا زي ما ذكرت خالة أسماء، ليش هم الوزراء مش عارفين بمشاكلنا؟
2: مش عارفين باللي نواجهه جالسين
1: بالله يعني. عليهم يعني هذا كله مش عارفين عشان يسووا لنا لقاءات. طب هذه اللقاءات يجب تكون مع ناس مختصة، ناس باحثة أكاديمية، مش مع مؤثرين عشان يطبنوا لهم وعشان يقولوا واو.
2: وفي النهاية يكون هذه تكون قبل ما نفقده بس. طب ناخذ الاتصال.
1: ألو
4: ألو
2: هلا
4: كيف حالكم؟
1: الحمد لله. كيفك يا خالة؟
4: الله يسلمكم. أجل الحمد اليوم تنني أتصب وما تقاوني بحن أتصب تصب محل
1: جاوني. معلش شوي من عند ناصر.
2: في ضغط اتصالات برضه.
4: ناصر في بحالة. ساكدة وساكدة.
1: معلش.
4: الله يهب له العافية.
2: الله يسعدك يا رب.
4: ويهب لكم العافية.
1: وإياك يا رب. كيفك أنت وكيف الخالة سميحة؟
4: والله يسلم عليكم. الله يسلمك. رغدت تقرع علي ورغدت
2: الله يعافيها ويسعدها يا رب.
4: أخوني قد حنشي يعني جالسة بالحمى وداخل هم مراقبين مراوح حدث اقتصادية ونحن والله العظيم تصدقي هذه الكهرباء ضيقت على قلوبنا. فين نروح؟ وذلك أن تنفع نحن بلادنا، نحن بيكردوا نحن بيقولوا نحن ما نشتيكم مش كما الصومان دهم لي برع برع ما نشتيكم
1: صحبه خاري أفش حتى منظمات تدعمنا لو برا خرجنا.
4: أقول لك والله دعونا كذابين صحب المسائل والوزراء والأمراء كلهم كذب، كل واحد يا نفسي يروحوا يسافروا ونحن قاسين نتقلقل بالحماء بكل شيء، لكن ربنا بيستر علينا في الدنيا وفي الآخرة تمام ولا لا؟ هذا يقولون انه كده ايوه كده، لانه شوفي نحن تعب اصحاب الشعب تعب بالكهرباء بالمي هذا المي دحنا امس اول امس اجانا احنا يوم ايوه يوم لا ايوه، ونحن حما عندنا في عدن لا شفتي بكريلا لا شفتي كيف الجبالات هذا الشيخ والمنصوره برود عنده
1: ايوه
4: ايوه عندنا نحن تعب بس، لكن ما يقولوا كده وكده كذابين خلونا احنا كده مش هالشارين كذابين ايش ما نسوي كل ماسكين على الله والله بيقدر عن ويروين احنا فيهم تمام ولا لا؟
2: ايوه نحمعيك.
4: لم يشارك من الناس حق في 33 ما زيد النوش لقل والله متقاعد ومسؤول كان والله لا شفتي ايش تصلي ايش تجي ولا بدكي حاجة الا الحوايج الله كريم. والتاني لا شفتي كيف خلونا احنا يعني ضيقين البلاد وضيني كبيرة وضيني سألة لأنه بارح القبر، لكن العيال دونا وانتو عادكم شبان عادوا ما شبعتش بالدنيا تمام ولا لا؟
1: أيوة
4: حرام عليهم يعني يجي اللي يقولين نزوج أمنا وعمنا
2: قل فئة قليلة لنا
4: أي لنا شفتي الباخل الخارج ونحن نحن اللي نحن قاسين مستفيدين في عدن حقنا
2: ما لنا الا الله
4: لنا الله الله هو بيستر علينا وبيرق

0: من عنده بريحنا احنا.
1: اللهم امين يا رب.
0: الله كريم، تمسكي على الله،
1: الله
0: تمسكي يديك وتدعي يستجيب لك ربي.
1: اللهم امين. الله يسعدك يا رب.
0: ما نحن نشوفي كيف عايشين، كيف على حماده قتلنا احنا، الا مي مي مي مي مي مي بارد، مي بارد، مي بارد. خليل وجي للثلاجة واشرب خلاص، وخليل ايش نحن معنانين فيه بسكري الشب. ها الو،
1: ايه يا معك نسمعك يا خالة.
0: سكري نشف حلقي.
1: ايوه ايوه،
2: بسم الله عليك، الله يشفيك يا رب.
0: امين امين يا رب، بس ربنا يستر على البلاد وعبادي.
1: اللهم امين يا رب.
0: الله علينا وعليكم وعلى أمة محمد اجمعين
1: يا رب. الله يسعدك يا رب.
0: ان شاء الله يا عهد.
1: ها حبيبي،
0: انتي دحين انتي جالسة بتواعي؟
1: لا اني جالسة في انماء.
0: في انماء؟
1: بس اهلي من التواهي.
0: اهلي؟
1: ايوه.
0: ما تعرفيش بيت قاسم؟
1: لا والله ما اعرف
0: قاسم.
1: لا والله ما اعرفهمش،
0: لانهم في مع بنت اسمها عهد.
2: ها
1: يا سلام،
2: يمكن شبهتيها علي.
0: ايوه واني امهم صديقتي.
1: ها ما شاء الله،
0: لعبنا ودرسنا كله والله.
1: ها تبارك
0: الرحمن. عهد مين بعدين حتى صوتك زيي ما شاء الله، تضحكي كلين
1: زيك. الله يسعدك يا رب، والف تحيه لعهد اللي شبهيها هذه او اني شبهها، الله اعلم من شبه من.
2: ها حبيبي،
0: الله يبداكم، الله يحفظكم.
2: الله يحفظك يا خالش،
0: يعطيكم العافيه.
2: امين واياكي.
0: وعلى ناصر وسامح خاله نوريا،
1: يقول لك انت على العين وعلى الراس يا خاله نوريا. الله يسعدك يا رب،
0: على دينا وعليهم كلهم.
1: يوصل سلامك يا خاله، الله يسعدك.
0: مع السلامه،
1: الله يسعدك يا رب. طيب
2: معنا اخر اتصال، ويا
1: آخر اتصال.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير
1: يا صباح الورد،
2: نسكه ختام.
3: شكرا. طبعا المساحه الزمنيه قصيره ونحن نتكلم عن موضوع غايه في الاهميه.
2: عادي خذ وقتك يا عم خالد.
3: لهذا انا اقترح اولا هنا على اداره القناه و, و, و
1: ايوه
3: وربان السفينه، ربان السفينه فتحي بالذرة.
1: ايوه تفضل.
3: اذا كان في معاكم مساحه اللي اسمها وبرنامج اسمه قضيه ومسؤول،
1: ايوه
3: اعملوا برنامج ثاني تحت عنوان او مسمى قضيه وشخصيه،
1: ايوه
3: عشان تستضيفوا شخصيات اكاديميه. يعني تستضيفوا شخصية أكاديمية،
1: أيوة.
3: شخصية سياسية سابقة، شخصية يعني قضائية،
1: أيوة.
3: شخصية رياضية، شخصية سياسية، شخصية اقتصادية. يعني هذه المساحة الزمنية هي اللي بتعطي الكلام الصح، اللي يشفي الغليل واللي يوجه دفة السفينة نحو إصلاحات حقيقية.
2: يعني هو قصدك يا عم خالد إنه يكون معنا ضيف ونفتح الاتصالات معكم علشان تسألوا الضيف، صح؟
3: لا لا، أنا قصدي يعني مش معانا قضية ومسؤول.
1: أيوة.
3: تستضيف مسؤول معين في الدولة ما نستفيد منه أي حاجة، ما نستفيد منه أي حاجة.
2: أوكي.
3: عملوا برنامج آخر اسمه قضية وشخصية.
1: استضيفوا
3: شخصيات قادرة فاعلة. لأنه أنا لما أتكلم الآن في مساحة زمنية قصيرة يعني،
1: أيوة.
3: عن موضوع مهم زي هذا، أنا أولاً ما بقدرش استرسل في الكلام، تمام؟
1: أيوة.
3: ما بقدر استرسل لأنه عشان نجمع الأفكار،
1: تمام.
3: لكن الموضوع يعني ممتاز، والموضوع يعني حج في النفس إنه نحن نقوله بعد ما مر على تعيين الحكومة أكثر من 6 أشهر، وقلنا الكلام ده في بداية ما تشكلت الحكومة، وكنت متشائم. وحتى في بعض المتصلين قالوا يا أخي أعطيلهم فرصة، أعطيلهم. قلت لهم قد أعطينا فرصة اللي قبلهم، ما فيش منهم فائدة. نحن عارفين يعني كل شيء واضح وضوء الشمس، إنه من بداية ما تأسست هذه الحكومة وهي ماشية في طريق غلط، لا يستقيم الظل والعود أعوج. كيف نحن بنطلب من الحكومة إن تصلح وهي أصلا تسير في مسار أعوج، مسار خاطئ؟ المسارات الصحيحة هي لازم أول تنظم أطر الدولة، يعني الأطر المؤسسية
1: أيوة.
3: وتفعل السلطات، والسلطات كلها كامل لازم تفعلها وتشتغلها. المسار الصحيح هي أنك تكون موجود داخل البلد يا أخي تشتغل، تكون إذا بتجلس في الرياض خليك في الرياض. يعني ليش تتكلم عن دولة هي مش موجودة أصلا؟ أنت جالس في الرياض ليش؟ هذا السؤال لازم نوجهه في البرنامج. جالسين في الرياض ليش؟ عشان تنفذوا اوامر. اذا ما فيش معنا دولة، لا يوجد. نحن نتكلم عن اللا دولة، يعني نتكلم عن نتكلم عن نقل ومطارات ومواني وهذا في ظل إلا دولة. في ظل إيه؟ في ظل يعني مؤسسات يعني تديرها مجموعات، هذه المجموعات تتلقى أوامر من الخارج. طيب إيش فائدة؟ لا نتكلمون عن خطط ولا تكلمون عن، لأنه يعني الكلام هنا يعتبر يعني مضيعة للوقت واستغفال لعقول الناس. مع احترامي الشديد لكم، أنتم تطلعوا مواضيع ممتازة وأنا عارف يعني تطلعوها من حرقة، أنتم تطلعوها من حرقة، لكن ما فيش حد يستمع من المسؤولين للطرح. ليش؟ ليش ما يستمعوا للأمانة؟ السؤال ليش ما يستمعوا للانتقادات وهذا؟ لأنه مش بيدهم حاجة. ما مش بيدهم حاجة، يعني تلاقيه أول ما يتسمع لنا يقول كلامهم صح بس إيش أصلح؟ مش بيدي أنا رئيس الوزراء والوزير كل واحد يقول
2: هذا. يا عم خالد إحنا في الإعلام لازم نكون يعني نثقف المستمعين والمواطنين، نوعيهم إنه ها يعني أنتم إذا هم مش قادرين أنتم قادرين،
1: وهذه حقوقكم لازم تتكلموا عنها.
2: الصمت يعني الصمت في هذا الوقت لا ما ينفعش.
3: فعلا
2: إلى متى سنجلس نصمت عن حقنا؟
3: ما بنصمتش أنا طبعا سلميا وحضاريا وإعلاميا بنتكلم، لكن لما الناس أحيانا أحنا يعني في ذو الكيل والناس لما تشي تخرج تعبر يقمعوها ويأدوها ويتابعوها.
1: لهذا الإعلام يعتبر هو المنبر الآمن إنه ممكن إنه المواطن يتكلم ويعبر عن رأيه.
3: أنا أمس قرأت منشور لواحد اسمه بشير بشير سنان،
1: تمام،
3: رد على فتحي بالأزرق وقال القعقاع اللي رمى نفسه إلى التهلكة كما تقولوا، الصحفي يوميا يرمي نفسه إلى التهلكة، يعني مش يرمي نفسه إلى الصحفي يوميا يواجه مخاطر لا تقل أهمية عن المخاطر اللي يواجهها القعقاع.
1: صحيح
3: في دمت
1: الصحفي والإعلامي دائما هو الواجهة الأولية لأنه يتحدث عن مواضيع المجتمع ومواضيع والقضايا أصلا.
3: لهذا نحن نقول للمسؤولين اللي ما بيسمعون حناش واللي يسمعونا وما بيسويش حاجة ولا بيعملوا شيء. طيب شوفي سالم بن بريك رئيس الوزراء السابق بدأ بداية ما بنقولش إنها صحيحة لكن تتناسب مع الوضع. بدأ بداية بدأ من جانب الإصلاحات الاقتصادية، بدأ
1: صحيح.
3: من جانب إصلاحات بعض المؤسسات الحكومية، بدأ بإصلاحات يعني تتعلق بربط الحزام عشان يوفر يعني سيولة، عشان يوفر إمكانيات. ما خلوا له حاله،
1: صحيح
3: ما خلوا له حاله. ليش؟ لأنه بدأ يشتغل يعني من أجل تدعيم يعني تدعيم أسس ودعائم الدولة.
1: صحيح
3: ما خلوا له حاله
1: للأسف حاله. للأسف وضع بلادنا هكذا إنه منحاول يصلح أقمعوه، ونحن نأمل ودائما كجهة إعلامية نحن نتكلم في أهم المواضيع ونتمنى إنه يحصل تغيير في يوم ما.
3: أما بالنسبة للميناء والمطار،
1: أيوة،
3: هذه منشآت يسموها منشآت حيوية. هي طبعا ضربوها ليش؟
1: لأنها مواقع استراتيجية ومهمة اقتصاديا. صحيح،
3: لأن منشآت ريادية صاحبة الريادة في المنطقة كلها. مطار عدن ده كان مطار دولي في اليمن والخليج. مطار أول أحد أول نفس القصة يعني بقية المنشآت زي النقل والمصافي. المصافي دي أنا لما رحت أوديشا في روسيا كان في مصافي أصغر من حقنا بثلاث مرات. فعلين له فين ويشدوا الوفود إلى هناك يزورونه. والمترجم قال المصافي حقكم اللي في البريقة قوة الإنتاجية زي هذا مرتين. لكن أنتوا تهملوا.
1: صحيح احنا للأسف الشديد
3: هذا المصفى الروسي على البحر الأسود موجود ها في أوديشا. شوفي نحنا كيف مين آدي نحنا؟ فتشوا عن مين اللي آدي نحنا مش راضي نحنا نتقدم. فتشوا عن هذا الكلام
1: حقيقة
3: إذا حصلنا بنوصل
1: بإذن الله.
2: شكرا
1: تعالى
2: جزيلا
1: الله
2: عم خالد. الله يعطيك العافية. وإلى الآن على السريع يا عهد نقرأ التعليقات. نعم التي وصلتنا في بثنا المباشر في الفيسبوك وكذلك في الواتساب على السريع. إخلاص ناجي يا صباح الأنوار، وكذلك شكري باقسير عم بيصب علينا يا صباح الخير عليكم.
1: وأبو خالد حلصان في البوست هي يرد على سؤالنا تفاعلية مبادرة طيبة وبداية الغيث قطرة، ونتمنى أن يجدوا أو يحددوا بقية الوزراء في هذا الاتجاه لأن الحوار سبيل الصحيح للوصول إلى النجاح. وأيضا
2: نعم. أم عماد صباحت علينا، صباح الخير، تحياتي لكم ديانا عهد وجميع الطاقم الإذاعي، لو اجتمعوا كلهم على حب الوطن وكل واحد أعطى خبرتهم دون أنانية أكيد بيصلح البلاد وبتنعم الخير وبينعم الخير على الكل فعلا.
1: وأبو حنين الثابت أيضا في الفيسبوك يعلق لنا، لابد من وجود قانون الحساب والعقاب لكل مسؤول، وكان فاشل يتحاسب القانون، ولا نقبل استقالة بعد الفشل والسرقة. محمد زين الدياني يقول لا تكفي فيها، فهي التشاورات شكلية دون عمل على أرض الواقع.
2: أيضا خالة أسماء كرد كتبت لنا أيضا، المسؤول هو عارف النقص في الخدمات في عدن، ونرجو من الحكومة المناسبة في المكان المناسب حتى تتجاوز عدن جميع الصعاب، المواطن تعب وكثير وقد بلغ السيل الزبد فعلا يا خالة أسماء.
1: صحيح. وسالم بن شعبان يصبح علينا، وأيضا أبو خالد يصبح علينا مرة أخرى، وحاني بن حمدان أيضا يصبح، وإيهاب جميل يصبح علينا، وأيضا
2: عباس عبد العليم، أيضا عزيزة نفارس العبادي، ودائما ما يأتي الصباح برائحته المبهجة ليخبرنا أن الأمل يولد مع كل إشراقة شمس. صباحكم أمل بإذن الله القادم أجمل إن شاء الله يا فارس. وأعتقد إنه إحنا خلصنا يا عهد.
1: أيوة. ما قرناش جميع يعني ما قرناش محتوى التعليقات، ولكن كانت صباحية جميلة لأنه للأسف داهمنا الوقت لهذا اليوم، ولكن موضوعنا كان مهم جدا أن يتم طرحه، ومواكبة أرض الواقع ما حدث يوم الخميس من اللقاء التشاوري الذي كان مع وزير النقل، وحبينا نعرف إيش المواضيع المطروحة وإيش تم المناقشة على أرض الواقع مع الشخصيات التي تم لقائها من صناع المحتوى ومن مؤثرين السوشيال ميديا أيضا من الكتاب والسياسيين في المجتمع. وناصر معه كلمة.
4: أكيد رسالة يعني، بس أنا ما قدرش أتواصل مع الاتصال عوض العبيدي. أعطيهم هذه المعلومة، مطار عدن الوحيد اللي تقلع الطائرة على بحر وتهبط الطائرة برضو على البحر.
2: يا سلام يا عوض. مستمعينا هذه الحلقة انتهت إلى هنا، غدا حلقة جديدة عند الساعة 8:30، إلى ذلك الحين كونوا بخير
1: وإلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يناقش جهود تعزيز استقرار خدمة الكهرباء وتأمين احتياجات محطات التوليد بالمحافظة. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية روسيا الاتحادية. الوكيل برباع يؤكد أهمية توحيد الصفوف لمواجهة التحديات الحالية.

0: السيدات والسادة، نشرة الأخبار. الرئيس ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بالمكلا مع المديرين العامين للمؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت المهندس مازن بن مخاشن ووادي حضرموت الدكتور خالد باحريش، ناقش مستجدات أوضاع قطاع الكهرباء الجهود المبذولة لتعزيز استقرارها وتأمين احتياجات محطات التوليد من الوقود. واستعرض اللقاء الإجراءات الجارية لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد المتاحة والجهود الحثيثة والمبذولة لاستكمال الترتيبات المتعلقة بوصول المحطات الإسعافية بقدرة إجمالية تبلغ 200 ميجاوات موزعة بواقع 100 ميجاوات لساحل حضرموت و100 ميجاوات لوادي حضرموت. كما ناقش اللقاء الجوانب المالية والإدارية للمؤسستين والسبل الكفيلة بتجاوز التحديات الحالية وتحسين الأداء. وأكد عضو مجلس القيادة أهمية مضاعفة الجهود والعمل لمواجهة التحديات التي يشهدها قطاع الكهرباء، مشددا على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية والوقائية للمحطات والشبكات الكهربائية، مشددا على أهمية الاستثمار في تنمية وتأهيل الكوادر الإدارية والهندسية والفنية ورفع قدراتها المهنية باعتبارها الركيزة الأساسية لتطوير أداء مؤسسات الكهرباء. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى بلادنا يفغيني كودروف، حيث جرى بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين والفرص المتاحة لتوسيعها خاصة في مجالات الطاقة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية. اطلع دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية من السفير الروسي على الترتيبات الجارية للاحتفال الرسمي بإعادة فتح السفارة الروسية في العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المقبلة وأهمية هذه الخطوة في تطوير مستويات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. أشاد رئيس الوزراء وزير الخارجية بالعلاقات الثنائية التاريخية مع روسيا والحرص المشترك على الدفع بها إلى آفاق رحبة من التطور والتنسيق المثمرة في مختلف المجالات وتفعيل الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، منوها بمواقف موسكو في دعم الشعب اليمني وشرعيته الدستورية على المستوى الثنائي وكعضو دائم في مجلس الأمن، مجددا ترحيب الحكومة باستئناف عمل السفارة الروسية من العاصمة المؤقتة عدن والاستعداد لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح عملها. أعلن صندوق الجائحة العالمي اختيار الجمهورية اليمنية لتولي المقعد الأصيل لدائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ضمن فئة الدول المستثمرة والمشاركة في مجلس إدارة الصندوق، وذلك للفترة من يونيو 2026 حتى مايو 2028. أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح أن اختيار بلادنا لهذا الموقع يعكس ثقة دول الإقليم بدورها وقدرتها على تمثيل مصالح دول الدائرة في مجلس إدارة الصندوق، مشيرا إلى أن بلادنا ستعمل بروح الشراكة والتشاور لتعزيز أولويات الأمن الصحي والوقاية من الجوائح والتأهب لمواجهتها بما يسهم في خدمة الدول الأكثر احتياجا. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان برباع مكتب شؤون قبائل كندا، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها التدهور المعيشي والخدمات وانعكاساته على حياة المواطنين. استعرض اللقاء جملة من القضايا والتحديات الحالية مؤكدا أهمية تكاتف الجهود بين مختلف المكونات الاجتماعية والقبلية والرسمية للإسهام في معالجة الأوضاع القائمة والعمل على الدفع نحو إيجاد حلول عملية تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين. كما استعرض وكيل المحافظة الجهود التي تبذلها السلطة المحلية بمديريات الوادي والصحراء في سبيل تحصيل مستوى الخدمات ومتابعة احتياجات المواطنين والسعي المستمر لمعالجة العديد من الملفات الخدمية والتنموية. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة أرخبيل سقطرى تسليم منحة خلايا النحل ومستلزمات إنتاج العسل لعشرين مستفيدا ضمن مشروع الزراعة المستدامة والتمكين الزراعي والسمكي لتعزيز القدرة على الصمود في اليمن بتنفيذ من إتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. وخلال التدشين أشاد وكيل محافظة أرخبيل سقطرى العميد الركن صالح علي بالدعم السخي والمتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمحافظة في مختلف المجالات، هذا ويهدف التدخل إلى تطوير مهارات مربي النحل وتعزيز قدراتهم الإنتاجية ودعم سبل العيش للأسر المستفيدة في أرخبيل سقطرى. نفذ رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية المهارات عصام قاسم والمدير التنفيذي فطوم الأهدل زيارة إلى إصلاحية سجن المنصورة المركزي بعدن، حيث كان في استقبالهما رئيس مصلحة السجون اللواء صالح عبد الحبيب السلفي وعدد من قيادات الإصلاحية. وطلع وفد وصندوق خلال الزيارة على عدد من أقسام التدريب والتأهيل منها الخياطة وصيانة الهواتف والحاسوب، مستمعا إلى شرح حول البرامج المنفذة ودورها في تنمية مهارات النزلاء وتأهيلهم للاندماج في المجتمع، حيث أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق أهمية دعم برامج التدريب المهني داخل المؤسسات الإصلاحية. دشن المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري بالمكلا جلسة توعوية ضمن مبادرة مجتمعية تهدف إلى الحد من مخاطر حمل السلاح وتعزيز حماية المدنيين في محافظة حضرموت بتنفيذ مؤسسة سلام وبناء وتمويل من منظمة مركز المدنيين في ظل صراع سيفيكا. وخلال الجلسة أكد المدير العام العميد عبد العزيز الجابري أهمية الاستفادة من مخرجات الجلسة وتحويلها إلى خطوات عملية تسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة السلام والتعايش ونبذ مظاهر حمل السلاح، حيث ناقشت الجلسة عددا من القضايا المرتبطة بانتشار السلاح وآثاره السلبية على الأمن والاستقرار المجتمعي والمخاطر الناتجة عن حمل السلاح في الأماكن العامة. اختتمت اليوم بكلية المجتمع بسيئون دورة تدريبية لتأهيل الكادر التخصصي في مجال التبريد والتكييف ضمن برنامج تطوير تخصصات التعليم الفني والتقني بالكلية بتمويل من مؤسسة العون للتنمية وجمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية وتنفيذ جمعية نبراس للتنمية. وهدفت الدورة على مدى 6 أيام إلى إكساب 10 متدربين من الكادر التخصصي بقسم التبريد والتكييف بكلية المجتمع بسيئون معارف ومهارات لتعزيز قدراتهم الفنية والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والتطبيقي بما يواكب متطلبات سوق العمل والتطورات الحديثة في المجال. يستعد المنتخب المغربي لتسجيل مشواره في كأس العالم 2026 باختبار حقيقي وصعب عندما يلتقي نظيره المنتخب البرازيلي في الساعات الأولى بمواجهة يشهدها ملعب نيويورك نيوجيرسي لحساب المجموعة الثالثة. ويدخل المنتخب المغربي البطولة بآمال عريضة مرتكزا على إنجازه التاريخي في مونديال قطر 2022 حيث وصل إلى المربع الذهبي ويسعى لإثبات مكانته كقوة كروية عالمية قادرة على مقارعة الكبار، فيما يدخل راقصو السامبا المباراة باعتبارهم أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب. وفي إطار منافسات المجموعة الثانية يقص المنتخب القطري شريط مبارياته الليلة وبعد أقل ساعة من الآن عندما يواجه المنتخب السويسري. ختام النشرة مشاهدينا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يناقش جهود تعزيز استقرار خدمة الكهرباء وتأمين احتياجات محطات التوليد بالمحافظة. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية روسيا الاتحادية. الوكيل برباع يؤكد أهمية توحيد الصفوف لمواجهة التحديات الحالية. شكرا لكم على حسن وكرم المتابعة، في أمان الله.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، للراديو صوت. عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: ما حصل نضوي مشاعل وصل أحلى دويت وعسل ما مننا اثنين نكمل؟
1: لا لا بي.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد لهذه الساعة، ونبدأه محليا. أعلنت وزارة الداخلية ضبط 168 متهما متورطين في 115 قضية ترويج وتعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في عدة محافظات خلال شهر إبريل الماضي. سجلت المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا 19 حالة وفاة و 4819 إصابة مؤكدة بحمى الضنك منذ بداية العام الجاري، وسط استمرار انتشار المرض في عدد من المحافظات. وفاة امرأة نازحة جوعا في مخيم بحجة بعد أسابيع من وفاة زوجها. عربيا وعالميا، قالت مصادر مطلعة لروترز أن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح اليوم في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين أمريكا وإيران. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط قتيلين فجر اليوم جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لهما في قضاء الزهراني بجنوب لبنان. اقتصاديا، ارتفاع حالات إفلاس الشركات والأفراد في ألمانيا وسط الأزمة الاقتصادية. وذكرت وكالة بلومبرغ أن ثروة ماسك وصلت إلى تريليون دولار بعد طرح العام الأولي لشركة سبيس إكس. رياضيا، المنتخب المغربي يستهل مشواره بتعادل تاريخي أمام البرازيل في المجموعة الثالثة لهدف لكل منهما، فيما قطر تحقق أول نقطة في تاريخ منافسات كأس العالم بعد تعادلها مع سويسرا. وتونس تدشن أولى مواجهاتها في البطولة أمام السويد في تمام الساعة 17:00 فجر غد الاثنين. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: إزاء الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف، فتحنا في صميم العلم بابا، فقال الدهر قد جاز الوقوف.
1: قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يتضرع إلى الله بكلمات فقأت عيون البلاغة وأيتمت جواهر الحكمة. قال: كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. أنت كما أحب، اجعلني كما تحب. السلام عليكم. في دلالة الفرق بين المرأة والزوج ورد في سورة مريم قوله تعالى على لسان نبيه زكريا عليه السلام: قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا. ونقرأ في سورة الأنبياء قوله تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. نلاحظ استخدام كلمة امرأة في الآية الأولى عندما كان الحديث عن امرأة عاقر لا تنجب، ولكن بعدما وهب الله تعالى لزكريا عليه السلام ولده يحيى استبدل لفظ الزوج مكان المرأة، فقيل وأصلحنا له زوجة. جاء استخدام الزوج دالا على الأسرة والانسجام والتكاثر. في سورة التحريم
2: عدن الغد صوت كل الناس.
3: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: يقول الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. تظهر هذه الآية عدم الانسجام بين النبيين وامرأتيهما، فاستخدم السياق القرآني لفظ امرأة بدلا من زوج. وكذلك جاء الحديث عن امرأة فرعون في الآية: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. السبب أنها كانت مؤمنة وزوجها كافر. الخلاصة: عند غياب الانسجام بين الرجل وامرأته لسبب ما يرد لفظ امرأة، فلا تكون زوجا إلا إذا صلحت لزوجها وصلح هو لها، والله أعلم.

أرسل أبو جعفر إلى الشيخ العلامة سفيان الثوري، فلما دخل سفيان عليه قال أبو جعفر: سلني حاجتك يا أبا عبد الله. قال: وتقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: فإن حاجتي ألا ترسل إلي حتى آتيك، وألا تعطيني شيئا حتى أسألك. ثم خرج. فقال أبو جعفر: ألقينا الحب إلى العلماء فلقطوه إلا ما كان من سفيان الثوري، فإنه أعيانا فرارا. ومن لك بمثل سفيان، ولكن الخير باق في هذه الأمة.

ضل لأعرابي جمل فحلف بالله أنه إن وجده باعه بدرهم. لم تمضي أيام حتى وجده، فلزمه بيعه، فربط في عنق الجمل سنورا، والسنور هو القط كما تعرفون، ثم قال: السنور بمئة درهم والجمل بدرهم واحد، ولا أبيعهما إلا معا. هذا ذكرني بقصة الخروف الميت. تعرفون ذلك الرجل الذي ذهب من أجل أن يشتري خروفا، ثم قالوا له: نحن عندنا خدمة توصيل، يعني أنت تدفع الثمن ويأتيك الخروف إلى البيت، أو ربما يسبقك. لما رجع إلى البيت وجد الخروف ميتا، وكان قد دفع فيه يعني 20 درهما أو نحوها. فخطرت في باله فكرة، قال: سأطبع أوراق يا نصيب. فطبع 100 ورقة وقال: الورقة بدرهم، وباعها، وقال: في يوم سنعمل قرعة، والذي تقع عليه القرعة سيربح هذا الخروف. فلما باع 100 ورقة صار عنده 100 درهم. وبعدين عمل القرعة وقال للفائز: هذا خروفك. فقال له الفائز: ولكن الخروف طلع ميت. فقال: هذا الدرهم ثمن تذكرتك التي دفعتها على الورق. هذه من قصص الذكاء التي أحيانا تمر على الناس من غير أن يشعروا، خاصة فيما يتعلق بأمور الجوائز التي تبتدعها المؤسسات الكبرى.

الغليون أنبوب للتدخين له رأس مجوف يحشى فيه التبغ، وهذه الكلمة فارسية الأصل من قليون ومعناها النارجيلة، وأصلها الأول من كلمة عربية جاءت من الغليان وسميت بهذه التسمية لأن الماء الذي يتحرك في القارورة التي تكون في أسفل النرجيلة يتحرك هذا الماء عند التدخين كتحركه عند الغليان. فهذه كلمة عربية ولكنها ذهبت ثم عادت إلينا مشوها مبناها ومغيرا معناها.

يقول ابن الدمينة: من البيض حوراء المدامع طفلة، يشوب بياض الكف منها خضابها، تبدت لنا من بين أستار قبة، كشمس تبدت حين زال سحابها، فخلت وميض البرق عند ابتسامها، وقد حال دون الثغر منها نقابها. هذه نفس ما هجيت أن البراق عفتنني بس بطريقة فصحى. وقال عنترة العبسي: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. وقال قيس بن الخطيم: تبدت لنا كالشمس خلف غمامة، بدا حاجب منها وظنت بحاجبي. وقال محدثكم: تبدت كشمس لم يكن في زوالها أنات تسلي مقلة المتودع. قل أعد صديقي مخلصا، ولا تقل أعتبره مخلصا. ففعل اعتبره يعني أخذ العبرة من حادث أو موقف. يقول تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. قل أكدت الأمر، ولا تقل أكدت على الأمر. الفعل أكد يتعدى بمفعول به مباشر لا بحرف الجر، وأصل الفعل وكد.

القلع انتزاع الشيء من أصله، فكأنهم شبهوا الطرد العنيف باقتلاع نبت من جذوره كي لا يعود مجددا. يشيع بين العامة استعمال قال في غير معنى القول، فيقولون قال بثوبه أي رفعه، وقال بعينه أي أومأ، وقال به أي ضربه، وقال بيده أي مدها، وقال بالماء أي صبه، وقال به أي قلبه، وقال كذا أي مال، كل قال كذا أو قال كذا ويميل بجسده. كل هذه الاستعمالات عربية فصيحة. ربما تستغربون، القول في اللغة قد يأخذ كل المعاني بشكل عجيب.

أدخل العرب التأنيث المعنوي على صفات الذكور للمبالغة، فقالوا رجل راوية للشعر إذا كان ينشده ويحفظه، وقالوا رجل علامة إذا كان كثير العلم ونسابة وهو العالم بالأنساب، ومجذامة وهو المأخوذ من الجذم وهو القطع، ومعناه أنه كثير القطع للمفاوز. قصة طريفة تتحدث أن رجلا جاء إلى معاوية وكان معه ولد له، وكان هذا الولد كان معاوية يأكل فدعاهما إلى الطعام، وكان هذا الولد يأكل بلقم كبيرة جدا، فيقال إن معاوية سأل الرجل في اليوم التالي قال: ما فعل ولدك التلقامة، بمعنى الذي يكبر اللقمة. العسكري أورد في الفروق اللغوية فرقا بين التكرار والإعادة. التكرار يقع على إعادة الشيء مرة وعلى إعادته مرات، الإعادة تكون للمرة الواحدة. ألا ترى أن قول القائل أعاد فلان كذا لا يفيد إلا إعادته مرة واحدة، وإذا قال كرر فكان كلامه مبهما، لم يعرف ما إذا كان قد أعاده مرة أو مرتين أو مرات.

يقول العرب في أمثالهم لليدين وللفم، فما قصة هذا المثل وكيف يستخدم؟ هذا المثل يقال عند الشماتة بسقوط إنسان، فيقولون وقع فلان، يقال لليدين وللفم، أي أسقطه الله على اليدين والفم. وقد تكون الشماتة بسقوط حقيقي أو معنوي. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتي بسكران في شهر رمضان، فتعثر السكران بذيله، فقال له عمر لليدين والفم، أولدنا صيام وأنت مفطر؟ ثم أمر به فحد.

اليوم عندما ينبغ أحدهم نقول هذا فلتة زمانه، بمعنى أن الزمان صار عنده تفلت عن المألوف فخرج هذا النابغة. وهذا الرجل الذي أحدثكم عنه كان في ذلك الوقت فلتة زمانه. قال عنه طه حسين واصفا حدته النقدية: الرجل الذي لا يخطو إلى كلمة إلا احتال على رأسه عفريت. لعلكم عرفتموه، هذا الكاتب والشاعر والأستاذ الجامعي محمد زكي عبد السلام مبارك، المعروف بزكي مبارك. ولد في سنة 92 و800 وألف في محافظة المنوفية في مصر. وضع العائلة الميسورة أذن له بالالتحاق بكتاب القرية أولا لتعلم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن، ثم الانضمام إلى الأزهر الشريف وتعلم اللغة الفرنسية هناك، حصل على شهادة الأهلية من الأزهر. زكي مبارك شارك في مظاهرات ثورة عام 1919 بملابسه الأزهرية، فقبض عليه ولم يفرج عنه إلا بعد أن كتب إقرارا بعدم الاشتغال بالسياسة. التحق زكي مبارك بكلية الآداب في الجامعة المصرية لنيل الإجازة، حيث لم يسهل عليه طبعه الحاد ومناقشته الدائمة لأساتذته مهمته.

رسب مرتين على يدي طه حسين إلى أن تحصل على الإجازة، فأكمل دراساته العليا وتقدم برسالة بعنوان الأخلاق عند الغزالي لنيل الدكتوراه. هذه كانت الدكتوراه الأولى التي تمنحها الجامعة المصرية. عين معيدا في الجامعة لكنه سافر على نفقته الخاصة إلى باريس، والتحق بمدرسة اللغات الشرقية في جامعة السوربون وحصل على دكتوراه ثانية. هذه المرة كانت الدكتوراه بعنوان النثر الفني في القرن الرابع الهجري، حيث اختلف مع أساتذته هناك بمن فيهم الأستاذ المشرف عليه، وبعد ذلك أعلنها عالية مدوية: جئت لأصحح أغلاط المستشرقين. مع عودته إلى مصر انصرف إلى تحضير دكتوراه ثالثة عن التصوف الإسلامي، فحصل عليها من الجامعة المصرية، ومعها أطلق على نفسه لقب الدكاترة زكي مبارك، يعني مش دكتوراه واحدة ثلاثة، لازم يعني دكاترة. بدأت علاقة مبارك بالكتاب الصحفية باكرا، فكان يكتب باسم الفتى الأزهري وهو في 22، وعمل في جريدة الأفكار وتولى رئاسة تحريرها لفترة، ومع عودته من فرنسا نشر في مجلة الأدب العربي وكانت صفحته بعنوان الحديث ذو شجون، فيها خاض معاركه الأدبية مع معظم الأسماء اللامعة في زمنه مثل طه حسين، عباس العقاد، والمازني، وسلامة موسى، وأحمد شوقي، وأحمد أمين، ومصطفى صادق الرافعي، وما ترك أحدا. ومع ذكر طه حسين العفريت الذي يحتال في رأس زكي مبارك رد عليه فقال: الرجل الذي لا يخلو إلى قلمه إلا احتال على رأسه عفريت، تلك كلمتك وأنا راض عنها وبها مختال، فما العفريت الذي يحتل رأسي حين أخلو إلى قلمي؟ أيكون هو الحق؟ إن كان ذلك فأنت تشهد لي بالعبقرية، والقول هو ما قال طه حسين، وهل تكون العبقرية إلا من نصيب من يخاصم رجلا مثلك في سبيل الحق؟ وما المنفعة التي أرجوها من مخاصمتك وأنت رجل تضر وتنفع؟ بالإضافة إلى الدراسات والمقالات، كتب مبارك شعرا غزليا بمعظمه، ومن أبياته يقول: إيه يا فتنة الوجود سلام من مشوق متيم القلب عاني، لو يشاء الهوى حوتك ضلوع حائمات على صباك حواني، فارحمي فانيا من الوجد يشقى بغرام مؤجج غير فان. خصوماته لم تجعل حياته العلمية سهلة في مصر، خصوصا لمواقفه السياسية المعارضة للاحتلال الإنجليزي وسياسات القصر، ولحدة لسانه التي لم تتوانى عن مخاطبة وزير المعارف حينها بمثل هذه اللهجة، يقول له: لن أطيع أمرك إلا حين يقوم الدليل على أنك وزير، فقد أسلمت أمور الوزارة إلى قباني بلا ميزان. من هنا نفهم تنقل حياته المهنية في أماكن كثيرة، عمل في الصحافة والجامعة الأمريكية، وعين مفتشا للمدارس الأجنبية في مصر لفترة قبل أن يخرج منها مع مجيء النقراشي وزيرا للمعارف والسنهوري وكيلا للوزارة، فسافر إلى العراق وعمل بالتدريس في دار المعلمين العليا، وألقى محاضرات في الأندية العامة، و من العراق نال التقدير الرسمي الأوحد، فحصل على وسام الرافدين. لزكي مبارك أكثر من 40 كتابا، بينها 2 باللغة الفرنسية. تنوعت كتبه في الدراسات الأدبية ودواوين الشعر والمقالات، وكثير من الكتب نشر بعد وفاته. من مؤلفاته رحمه الله: اللغة والدين والتقاليد، البدائع، الأخلاق عند الغزالي، الموازنة بين الشعراء، ذكريات باريس، النثر الفني في القرن الرابع الهجري، منامع العشاق، ليلى المريضة في العراق، التصوف الإسلامي، ملامح المجتمع العراقي. يقول عنه يوسف القعيد: لا أعتقد أن شخصية أدبية أوضح في ملامحها من شخصية زكي مبارك، فمن اليسير الوصول إلى شمائل هذه الشخصية من آثاره وكتاباته، فهو أصرح كتابنا المعاصرين في الحديث عن نفسه.
يقول زكي مبارك: يا مصلح الساعات، يا مصلح الساعة، هب لي من الساعات عمرا ولو ساعة. لكن ساعاته انتهت وهو في الستين، إذ كانت وفاته سنة 1952 إثر إغماءة في الشارع طرحته أرضا، فأصيب بارتجاج في المخ لم ينجو منه. يا ذاهبا بالشباب مهلا، أسرعت أسرعت بالذهاب، رفقا بصب هواه يطغى، فيمزج الهزل بالصواب.

تهنئة إلى صديق. الأصدقاء نحب أن نهنئهم بالأعياد وبشهر رمضان المبارك وبمناسبات كثيرة، وبعضهم لا نكتفي بأن نرسل له الكلمات المكرورة، ما نسميها بالرواسم التي اعتاد عليها الناس، كل عام وأنت بخير وينعاد عليك وكذا. عندما يكون الصديق أديبا يزيد عليك من عبء هذه الصياغات. فكتبت مهنئا بحلول شهر رمضان المبارك. أتى رمضان فلتهنأ بشهر يعود عليك في مر الزمان، يعود عليك والدنيا نعيم، وخيلك لا تكل ولا تعاني، وسيفك في المواقف ذو زئير، وأزهر منه قلبك واليدان. السلام.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: Gracias.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولي.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 83-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان، تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية، واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: فكرة العشة طلعت عشرة فكرة العشة طلعت عشرة لفرحة العيدين
1: لا ويلا لا
0: لفرحة العيدين
1: لا ويلا لا
0: آية الخلاق حسني والأخلاق آية الخلاق حسني والأخلاق شرف بها القطرين
1: لا ويلا لا
0: شرف بها القطرين
1: لا ويلا لا
0: آية الخلاق حسني والأخلاق شرف بها القطرين
1: لا ويلا لا
0: شرف بها القطرين.

الأنظر يهدهي الأزهر لجنة الأنظر يهدهي الأزهر الورد في الخدين يا ويلي.

0: ماشي مع قلبي من عيني الكحلة
1: يا
0: مختار القتلة من عيني الكحلة
1: يا
0: مختار القتلة من عيني الكحلة
1: يا
0: مختار القتلة
1: من
0: قلبي مهما عاش قتيل بالقفلين من قلبي مهما

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

سحرها قد غفت شفتايا فكم قبلة فيه غبنا بها على سحرها قد غفت شفتايا وكم

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغدلي هذه الساعة ونبدأه محليا. أعلنت وزارة الداخلية ضبط 168 متهما متورطين في 115 قضية ترويج وتعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في عدة محافظات خلال شهر إبريل الماضي. سجلت المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا 19 حالة وفاة و 4819 إصابة مؤكدة بحمى الضنك منذ بداية العام الجاري وسط استمرار انتشار المرض في عدد من المحافظات. وفاة امرأة نازحة جوعا في مخيم بحجة بعد أسابيع من وفاة زوجها. عربيا وعالميا، قالت مصادر مطلعة لروترز أن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح اليوم في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين أمريكا وإيران. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط قتيلين فجر اليوم جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لهما في قضاء الزهراني بجنوب لبنان. اقتصاديا، ارتفاع حالات إفلاس الشركات والأفراد في ألمانيا وسط الأزمة الاقتصادية. وذكرت وكالة بلومبرغ أن ثروة ماسك وصلت إلى تريليون دولار بعد طرح العام الأولي لشركة سبيس إكس. رياضيا، المنتخب المغربي يستهل مشواره بتعادل تاريخي أمام البرازيل في المجموعة الثالثة لهدف لكل منهما، فيما قطر تحقق أول نقطة في تاريخ منافسات كأس العالم بعد تعادلها مع سويسرا. وتونس تدشن أولى مواجهاتها في البطولة أمام السويد في تمام الساعة 17:00 فجر غد الاثنين. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد الإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذه المجالس المباركة وفي هذه الحلقات ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، وقفنا معكم في الحلقة الماضية على الكلام حول ما يتعلق بأركان الصلاة، والكلام على من فاته ركن من أركانها أو من لم يستطع أن يفعله، وكذلك تكلمنا حول وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ومتى يستطيع أن يقرأها ومتى تسقط عنه، وقد وصلنا إلى الكلام حول ما يتعلق بواجبات الصلاة، وإذا كانت والفرق ذكرنا كذلك الفرق بين الواجبات والأركان، لكن لا بأس أن نعيد شيئا من ذلك. واجبات الصلاة أيها الإخوة،
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: والأخوات ثمانية، أولها جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام، تكبيرات الانتقال. إذا أراد أن يركع قال الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر للسجود، الله أكبر للرفع منه. هذه تسمى تكبيرات الانتقال، وهذه واجبة وليست من الأركان. الثاني قول سمع الله لمن حمده، هذا يكون واجبا في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد، أما الإمام والمنفرد فإنهما يقولان سمع الله لمن حمده. كذلك من الأركان قول ربنا، من الواجبات عفوا، وهو الواجب الثالث، قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو سنة. يعني أهم شيء في الركوع أن تقول سبحان ربي العظيم مرة، لو زدت على ذلك قلتها مثلا 3 مرات، 7 مرات، 10 مرات فهو سنة. طبعا يصل إلى 10 مرات، كما قال أنس ما صليت وراء أحد أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام، وسمى عمر بن عبد العزيز، فحسبوا صلاة عمر بن عبد العزيز فوجدوه يسبح في الركوع وفي السجود 10 تسبيحات، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني يجلس، يعني يركع أو يسجد بمقدار 10 تسبيحات، ليس شرطا أن يكون كله تسبيح، قد يكون فيه نوع من الدعاء. الأمر الواجب الخامس من واجبات الصلاة قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، وسن له أيضا أن يزيد عليها إلى 3 إلى 10. السادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة، وتسن الزيادة إلى 3. السابع أن يقرأ التشهد الأول في صلاته. التشهد الأول هو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو يقول غير ذلك مما ورد. كل هذا جائز أن يقوله في صلاته. هذا هو الركن، هذا هو الواجب السابع من أركان من واجبات الصلاة. الواجب الثامن من واجبات الصلاة الجلوس للتشهد الأول، فلا يصح أن يقول التشهد الأول وهو في طريقه إلى القيام. يعني بعض الناس قد يكون ساجدا ثم يجلس نصف جلوس ويقول تحيات الله بسرعة ثم يقوم، وهذا لا يصح، لا بد أن يجلس له حتى تستقر يعني أعضاؤه كما كانت، ثم بعد ذلك يقوم إلى الركعة التي بعدها. النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. من ترك واجبا من هذه الواجبات، من تركه متعمدا سواء كانت الواجبات القولية أو الواجبات الفعلية، فإنها تبطل صلاته لأنه متلاعب. يعني لو إنسان سجد وقال لن أقول سبحان ربي الأعلى ليس لازما، رفع قال لن أقول سبحان ربي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لا سأقول غيرها، في ركوعه أبى أن يقول سبحان ربي العظيم، إلى غير ذلك. أي واحد لا يتعمد ألا يقول هذه الأركان فإنه تبطل صلاته إذا كان متعمدا. أما إذا لم يكن متعمدا ذلك في خلال صلاته فإنه يجبره بسجود السهو. يعني نفرض مثلا أن إنسانا نسي أن يجلس التشهد الأول، يعني سجد السجدة الثانية في الركعة الثانية، ثم الأصل أن يجلس ويقول رب اغفر لي وارحمني إلى آخره، نسي صاحبنا أن يقرأ هذا الذكر وقام إلى نسي أن يجلس التشهد كله وقام إلى الركعة التي بعدها، في هذا الحال هل يلزمه أن يعود أم لا يعود؟ إن كان صاحبنا هذا يعني قام لم يقم قياما تاما، لا يزال يعني تعدى الموضع السجود لكن لم يقم لم يستقر فإنه يعود إليه. أما إذا كان قام تماما فيعتبر قد دخل في ركن وهو القيام، عندها لا يعود من قيامه إلى مثل هذا الحال، يعني لا يقطع قيامه لأجل أن يعود إلى الصلاة التي إلى الواجب الذي تركه، فلا يقطع الركن لأجل أن يؤدي هذا الواجب. أيها الأحبة الكرام، قد تقدم معنا في لما تكلمنا عن الصلاة وراء الإمام أن من أركان الصلاة ما قد يتركه الإنسان إذا كان يعني إذا كان لا يستطيع أن يقوم به، وأحيانا قد يتركه المأموم الذي وراءه إذا كان إمامه لا يستطيعه. فمثلا عند التشهد الأول أحيانا قد يبدر لبعض الناس ما لا يستطيع معه أن يقوم. وأذكر مرة من المرات لما كنا يعني صغارا، كنا في المرحلة المتوسطة أو الثانوية، ذهبنا مرة مع مجموعة من المدرسين إلى البر، فأذكر أن أحد المدرسين انطفأت إحدى السيارات، فأقبل بسيارة أخرى وضعها أمامه لأجل أن يشغلها ولأجل يعمل بينها اشتراك كهربائي، فأحضر الأسلاك وشبك في هذا في بطارية هذه السيارة في البتري وفي البطارية الثانية، ثم شغل السيارة الصحيحة وأمر واحدا أن يذهب لتشغيل السيارة التي نحتاج إلى إصلاحها، وصاحبنا هذا المدرس واقف بين السيارتين واقف. فصاحبنا الذي أراد أن يشغل السيارة الثانية العطلانة لم ينتبه إلى أن محرك مغير السرعة، محرك السرعة كان موضوعا في النمرة رقم واحد، فشغل السيارة مباشرة، السيارة اشتغلت ومشت وضربت صاحبنا، فضربت صارت ركبتاه بين صدامه السيارتين وقع على الأرض. المهم وصاحبنا يصرخ يقول ها اشتغلت السيارة اشتغلت السيارة، ما يدري أنه قد عمل جريمة. أقبلنا إلى صاحبنا هذا والمدرس وقام ودلك رجليه قليلا ثم صلى بنا صلاة العشاء. لما جلس للتشهد الأول وقرأه أراد أن يقوم إلى الركعة الثالثة فلم يستطع، انعقدت عليه ركبتها بسبب شدة الألم فلم يستطع أن يقوم إلى الركعة الثالثة. جعل الناس الذين وراءه المصلون جعلوا يقولون سبحان الله، فماذا يفعل في هذا الحال لأجل أن يقوموا؟ هو لو قال الله أكبر طيب ينتظرونه والله أكبر قم أنت حتى نقوم، فقال الله أكبر وأشار لهم بيده، أشار لهم بيده أن يقوموا، ففي هذا الحال قام الناس الذين وراءه. هذا أيها الإخوة، قد يحتاج الإمام أحيانا إلى أن يشير بيده للمأمومين خاصة في مواضع السهو التي لا يشعرونهم بها أو التي لا يعلمون بها. مثال لو أن الإمام مثلا صلى بالناس ونسي مثلا أن يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات، في هذا الحال هو مضطر إلى أن يأتي بركعة بدلها. في هذا الحال إذا قام ليأتي بركعة بدلها الناس الذين وراءه سوف يستغربون لما قام إلى ركعة خامسة في صلاة سرية مثلا في الظهر أو العصر، ففي هذا الحال يشير لهم الإمام أن يقوموا فيقومون معه، وهذا هو الأصل في مسألة الصلاة. كما ينبغي الإخوة لأجل أن المرء أيضا لا يكثر سهو في صلاته ينبغي أن يخشع نفسه في الصلاة، أن يحضر قلبه في صلاته، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وليس كل الصلوات أيها الإخوة تكون مؤثرة، الله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبعض الناس اليوم يقول يا أخي أنا أصلي ولم تنهني صلاتي عن الفحشاء والمنكر. نقول لم تنهك صلاتك عن الفحشاء والمنكر لأنك لم تصلي الصلاة الشرعية التي أمر الله تعالى بها. الصلاة الشرعية أيها الإخوة والأخوات هي الصلاة التي يصلح فيها القلب لرب العالمين، هي الصلاة التي يطبق فيها السنة. نعلم مثلا في الصلاة أن المرء لا بد أن يحسن وضوءه قبلها، كم من الناس اليوم يتلاعب بوضوئه ولا يسبغه، تجد أنه أقبل إلى المسجد لأجل
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
7: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: يصلي ولا يزال هنا لم يأته أحيانا ماء، أو بعض مواضع رأسه أو بعض مواضع وجهه لم يصبها الماء. كل هذه الإخوة من التساهل بمسألة الصلاة. ما الذي يمنعك أن تضغط على نفسك قليلا وأن تطبق السنة لأجل أن تصلي؟ وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من مثل ذلك، وكان يعظم صلاته. لا يكتفي يا جماعة فقط أنه يصلي صلوات المفروضات، لا، كان الأمر أعظم عنده. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كما في البخاري، قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة، قال: فلما بت عندها قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. اسمع كيف كانت صلاته. ليست المسألة فقط والله أقمت الواجبات أقمت الأركان، لا، مسألة أعظم، يشعر بأنها صلة بينه وبين رب العالمين. يقول: كبرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، عمره لعله 12 سنة 13 سنة. يقول: فافتتح البقرة فقلت: يقف عند 100، يقوم الليل سيقرأ 100 آية. قال: فجاوزها. قلت: يقف عند 200، عند آية رقم 200. قال: فجاوزها. قال: قلت: يصلي بها في ركعة، سيختم البقرة ويركع. قال: فافتتح النساء. قلت: يقف عند 100. قال: فختمها. قال: فافتتح آل عمران حتى ختمها. قال: حتى هممت بأمر سوء. قالوا له: وما أمر السوء الذي ختمت به، الذي هممت به؟ اسمعوا يا جماعة، ما هو أمر السوء الذي هم أن يفعله؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم قائما. ما قال هممت أن أقطع صلاتي، لا، هذه ما فكر فيها أصلا. يقول: هممت أن أقعد أتم الصلاة قاعدا وأن أذر النبي صلى الله عليه وسلم واقفا. إذن أيها الإخوة، هم كانوا في الحقيقة يعني صلاتهم تصنع في نفوسهم صنوعا، وتغير فيهم طباعا، وتجعل هذا المرء فعلا يعني يتغير بصلاته إذا صلى. لم يكونوا كمثل المنافقين إذا صلى كأنه مدفوع إلى صلاته. لذلك تجد أن بينه وبين الله تعالى علاقة، وأن الله عز وجل يعرفهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فكان أحدهم يعظم أمر صلاته تعظيما تاما. جاء عن ختن مالك بن دينار، ابن أخت مالك بن دينار، قال: كان خالي مالك بن دينار إذا جن عليه الليل دخل إلى غرفة ثم أقفل على نفسه، ما ندري ماذا يفعل بعد صلاة العشاء. قال: فبكرت يوما بعدما صليت العشاء وأقبلت لأجل أن أنظر ماذا يفعل. قال: فدخلت واختبأت في الغرفة، فأقبل خالي ثم أقفل باب الغرفة ثم فرش سجادته. قال: فلما أراد أن يكبر للصلاة بكى، يبدأ قيام الليل مباشرة بعد العشاء. قال: ثم رفعها ليكبر للصلاة فبكى، ثم رفعها لأجل أن يكبر للصلاة فبكى. قال: ثم لا زال يبكي، ثم قبض بيده على لحيته وقال: اللهم إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك على النار، حرم شيبة مالك على، وأخذ يبكي ويقول: حرم شيبة مالك على النار. إذن يا أحبابي، كانوا فعلا يستشعرون مثل ذلك. نعم، نحن نشرح هذه الأمور وأمور الواجبات في الصلاة وأمور الأركان، لكن لا يعني هذا أننا نفوت الشيء الأعظم في الصلاة، وهو ما يتعلق بسكون القلب وبخشوعه وبإقباله على الله عز وجل، وأن المرأة يكون قلبه معلقا بالمساجد، وأنه يشتاق إلى الصلاة، إذا خرج من الصلاة عاد إليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت راحتي وقراري وسعادتي الحقيقية أنني إذا كبرت أصلي. فينبغي العناية بهذا. جاء عن منصور بن المعتمر رحمه الله تعالى أنه كان إذا جن عليه الليل رقى في سطح منزله ولبس من أحسن ثيابه ثم أخذ يصلي. لما مات منصور بن المعتمر قال غلام جيرانهم لأمه، الغلام الذي عند جيرانهم، قال لأمه: قال يا أمه. قالت: ما تريد؟ قال: يا أمه، الجذع الذي كان ينصب بالليل في سطح جيراننا لم أعد أراه. يقول: الجذع الذي كان ينصب بالليل في سطح جيراننا لم أعد أراه. قالت: يا ولدي، هذا ليس جذعا، يظن جذع نخلة. قالت: يا ولدي، هذا ليس جذعا، هذا منصور كان يصلي والآن مات. سفيان الثوري يقول عنه بعض أصحابه: صليت مع سفيان الثوري المغرب في الحرم، قال: فلما صلى قام ليصلي النافلة، صلي سنة المغرب، قام ليصلي النافلة. قال: فسجد سجدة في صلاة المغرب، في سنة المغرب، فلم يرفع رأسه منها حتى نودي لصلاة العشاء. المسألة يا جماعة فعلا شعور بلذة اللقاء بينه وبين ربه، وشعور بشدة إقباله إلى صلاته. عبيدة بن مهاجر أيضا كان من الصالحين، كان له أم مجوسية، وكان دائما يأمرها بالإسلام وينصحها به ويحاول أن يدعوها إلى الإسلام، وهي تأبى عليه وتعرض. رجع مرة من المرات من صلاة العصر في يوم جمعة، وكان بارا بها أشد البر. أول ما رجع من صلاة العصر دخل إلى أمه، لاقته أمه وقالت: يا بني أبشر، فإني قد دخلت في الإسلام. قال: بالله عليك؟ قالت: نعم. قال: الله أكبر، وسجد فلم يرفع رأسه من سجوده حتى غابت الشمس. سجد سجدة شكر فلم يرفع رأسه من سجوده حتى غابت الشمس. الله المستعان. الآن يا جماعة، بعض الناس، بعض الأئمة لو يطيل قليلا في صلاته، يطيل ولو بشيء يسير في صلاته، عمل له الجماعة قضية وقالوا له: أنت تطيل في الصلاة، يا أخي من أما قوما فليخفف، فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة، اتق الله، ما يجوز أنت تنفر الناس. مع أنك لو تأملت لوجدت أن الصلاة قد السجود قد لا يستغرق منه دقيقة واحدة، ومع ذلك تجد أنهم لا يستشعر الناس مثل ذلك. يا أخي، بدل ما تستغرق منك صلاة الظهر 4 دقائق أو 5 دقائق، يا أخي دعها فلتستغرق ربع ساعة. ما الذي يمنعك من هذا؟ أنت واقف بين يدي الله جل وعلا. ولا زال الصحابة رضي الله تعالى عنهم يطيلون في صلواتهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر لصلاة الظهر، فيذهب بعض الصحابة إلى البقيع، يعني البقيع بعده عن المسجد ليس كثيرا، قرابة 500 متر أو 600 متر في ذلك الحين، الآن اقترب أكثر لما وسع المسجد النبوي. يذهب إلى البقيع ويتوضأ، ثم يعود إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويدرك الركعة الأولى، يعني لعله يجلس في الركعة الأولى قرابة 7 دقائق في التشهد، عفوا في القراءة، يعني لم يركع بعد، لا يزال في صلاته. ولا كان الصحابة يقولون: أنت أطلت علينا، أنت فعلت. طبعا لا يعني كلامي هذا أن الأئمة يبدأون يطيلون على الناس، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أما قوما فليخفف، فإن فيهم الضعيف وفيهم الكبير فيهم ذا الحاجة. لكن مع ذلك ينبغي للإمام أن يعود جماعته على أن يطيل بهم. وهنا مسألة أحيانا، يعني بعض الناس يكثر من الكلام فيها، بعض الناس أحيانا يسأل، يقول: يا أخي، نحن نختلف مع إمامنا في كيفية الصلاة. مثلا يجد أن الإمام في بعض الأحيان يطيل الصلاة أو يقصرها، ويختلف مع المأمومين في هذا، بعضهم يقول: يا أخي أطلت، وبعضهم يقول قصرت. طيب، ما هو الضابط في هذه المسألة؟ متى نعتبر الإمام مطولا ومتى نعتبره مقصرا؟ نقول: الضابط في هذا هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس لما صلى وراء عمر بن عبد العزيز، قال: ما رأيت أحدا أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بن عبد العزيز. حسبوا كم يجلس في كم يستغرق في الركوع، فوجدوا أنه يستغرق يعني 10 تسبيحات تقريبا، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، إلى قرابة 10 تسبيحات، يعني تستغرق منه إلى أحيانا نصف دقيقة مثلا أو نحوها. القراءة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، يقرأ بسبح، يقرأ بالغاشية. المقصود أنه ما كان دائما يقرأ قل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر وسبحان ربي الأعلى سمع الله من حمده ومباشر ينتهي من صلاته، لا. كان يعني، نعم، كان يطمئن في صلاته، لكن مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يعني لا يطيل على الناس في هذا. حقيقة نبهت على هذا التنبيه وأرى أنه تنبيه مهم، وذلك لأني لاحظت أن بعض الناس إذا بدأنا نتكلم في بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالصلوات، يعني لو تكلمنا فرضا فيما يتعلق بالأركان بالواجبات، غاب عن بعض الناس الأمور التي تتعلق بالخشوع في الصلاة وبالروح وإصلاحها، وبدأ يفكر: طيب لو نسيت ركعة، لا، وكأن الصلاة يعني يفعلها الإنسان كما يفعل التمارين الرياضية، مع أني لو كان الوقت يتسع لذكرت بعض ما يتعلق بالإعجاز العلمي الذي في الصلاة في إصلاح الظهر وفي إفراز بعض الإنزيمات وفي تنشيط الدورة الدموية مع الدماغ عند السجود وعند الرفع منه. لماذا أمر بسجودين ولم يؤمر ب3 سجودات مثلا؟ لماذا كان الركوع مرة واحدة والسجود مرتان؟ لماذا ما صار الركوع مرتين وصار السجود يعني مرة واحدة؟ كل هذه فيها حكم، بل إن بعض الأطباء، طبيب ياباني طلعت مرة على بحث قد نشره، كان يأمر بعض مرضاه الذين عندهم آلام في المفاصل بتمارين معينة في أوقات معينة. لما طابقنا هذه الأوقات التي أعطاهم فيها الجدول مع أوقات الصلوات وجدناها متقاربة جدا، وكان يقول إن الدورة الدموية تحتاج إلى تنشيط كل وقت كذا، فكان يحرص على مثل ذلك. لكني أرى حقيقة أن وقت الحلقة قد ضاق عن ذلك، وقد لا يتيسر أن نعرضها، لكن ينبغي أيضا للعبد أن لا يكون يعني جافا عندما يتعلم مثل هذه المسائل، بل أن يصلح قلبه بها. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وإن شاء الله نحن في الحلقة القادمة سوف ننتهي من الكلام على سنن الصلاة أيضا، ثم نشرع إن شاء الله في الكلام حول ما يتعلق بصفة الصلاة وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وسأتكلم إن شاء الله عن بعض الأخطاء التي تقع من الناس في صلاتهم قبل أن نبدأ في صفة الصلاة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا، وأن يزيدني وإياكم علما وهدى وتوفيقا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تعرفوا إيش أخطر كلمة في حياتنا؟
1: حضرتك بتقول إيه؟
0: قالوا
2: والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة.
0: قالوا فلانة تزوجت. قالوا الموضوع كبير.
3: لا كان ولا كونوا لا خبزة ولا حجنوا.
0: قالوا أكيد الخبر صح، ونحن نصدق ننشر ونكمل القصة بدون ما نعرف البداية. إشاعات صغيرة تدمر سمعة، تكسر إنسان وتصبح عادية. بس مش من بعد اليوم. في برنامج قالوا بنرجع لأول كلمة وأول شخص وأول كذبة. هم قالوا بس نحن كمان بنقول الحقيقة.

0: be here again.
1: مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قالوا، معي أنا دينا المدني، ومن الإخراج يشاركني الزميل عاصم حكيم. وأهلا ومرحبا بكل الناس المتواجدة معنا الآن وبتسمعنا عبر تردداتنا 89.9 و95.9 أيضا. ونقول لكم بأنه أكيد بداية أسبوع ومعانا قضية جديدة للأسف الشديد شفت أنها شغلت السوشيال ميديا، يعني هو الموضوع تكرر مرتين، كان في الأسبوع الماضي وبرضه كمان شفناها أمس مرة ثانية. وأظن أنه هذه الحكاية أساسا هي متواجدة من زمان جدا، ولكن نقدر نقول بأنه يعني زاد الوضع شوية، أو مش شوية، نكون واقعيين، زاد الوضع بشكل كبير جدا لدرجة أنها أصبحت ظاهرة منتشرة عندنا. طيب بنتكلم اليوم عن المستشفيات، وإحنا عارفين بأن المستشفيات أحيانا دائما، أو ما نقولش أحيانا، خلينا أقول الكلمة الصحيحة في مكانها الصحيح، دائما ما بنروح عندهم وبنلاقي كلمة إدفع أولا، كل شيء موجود في المستشفى بحكاية الدفع ومرتبط بأنت بكم بتدفع وعلى أي أساس ممكن يدخل هذا المريض، حتى وإن كانت حالة المريض اللي معك خطر أو أنت محتاج بأنه يترقد أو يتمدد أو يدخل عناية أو تعملوا عليك كشف أو أي شيء من الأشياء، بتلاقي الكلمة الأولى عندهم ادفع بعدين خلي المريض يدخل. طيب أوكي، لما بتكون في حالات حرجة أحيانا، ربما أنا أكون جايبة من البيت بحالة مرضية مزرية، خلاص يعني أنا ما بروحش المستشفى إلا والمريض اللي معايا بيكون قد واصل لمرحلة من التعب، فأنا أكيد محتاجة بأنه يكشفوا عليها الأطباء ويعرفوا، فتلاقي ببساطة تقول له أوكي خلاص أنت خلي المريض عندك، خليه يدخل، اكشف عليه، شوف اللازم، اعملوا اللازم معه، وإحنا أساسا رايحين بنجيب الفلوس وبنرجع عندكم نكمل. يقول لك لا، أولا الفلوس وبعدين يدخل المريض. هذا هو بالآخر بقول لك أنا يعني كموظف استقبال، أنا هذه الإجراءات اللي لازم أقولها لك، لأنه بالآخر أنا هنا موظف وهذه الأمور والقرارات ترجع لولي الأمر. فأنا ممكن ما ألومش صاحب الاستقبال، لأنه بالأول وبالآخر هو بيأدي وظيفته على أكمل وجه، وإذا كنا بنحط اللوم يعني مهنيا وعمليا فبنلاقي أشياء كثيرة من هذا الجانب متوسعة. فلذلك أنا أكيد في انتظار اتصالاتكم عبر الرقم إذاعتنا 781-95-21-21 ورقمنا الثابت أيضا 387-913. لا تروحوا بعيد، إحنا بس بنطلع وبنرجع نستقبل باقي الاتصالات وأيضا نخوض في هذا الموضوع نقاشات طويلة ونعرف المستشفيات.

0: قالوا ادفع أولا ثم أدخل مريضك. في لحظات الخوف والوجع لا يكون السؤال ماذا يحتاج المريض، بل هل دفعت الرسوم؟ قالوا بأن الإجراءات ضرورية، لكن ماذا لو كان المريض يصارع الوقت؟ فهل أصبح المال مفتاحا للعلاج؟ وهل يجوز أن يقف بين المريض وسرير الإسعاف بعض المال؟ ونفتح اليوم معكم هذا الملف ونستمع إلى تجاربكم وبرأيكم، هل تأخر علاج مريض تعرفونه بسبب الرسوم أو الإجراءات المالية؟ طبعا القضية هذه انتشرت بشكل كبير جدا، وأنا ما سمعتش فيها مرة أو مرتين، بالعكس تماما احنا شايفين بشكل كبير وبأنها بتتكرر معانا ومن جديد وعلى أتم النطاق وأوسع النطاق. عاصم بيقول معنا اتصال، فإحنا بناخذ هذا الاتصال ونقول ألو.
1: ألو، يا مساء الخير دينا.
0: يا مساء النور والسعادة.
1: أهلا حبيبي، كيفك؟
0: الله يسعدك، الحمد لله، كيف حالك؟
1: الله يستر عليك. تمام، معانا المستشفيات الآن أصبحت طبعا غير إنسانية بالمرة.
0: نعم،
1: يعني أنا أذكر في مرة عملوا حادة بنات يعني صديقاتنا وكذا، وتوفوا منهم تنتين. أقسم بالله يا دينا إن يعني قال التليفون ورحنا نقول للمستشفى دي الخاصة طيب أقبلوهم، يقول لك أبدا ما من طيب البنات ميتات، بس رحمة أيوة. الله على بال ما تجي يعني الشرطة على بال ما تجي كذا. أقسم بالله حاينا بهم، جيت ساعتين والبنات برع مقدولات ما رضوا يقبلونهم إلا بعد ما واحدة كذا واقفة قالت خلاص أني بطرحتني شوالي الذهب على بال ما تقول، يعني استثمار أصبح تجارة.
0: أيوة
1: والله. وقبل أسبوع ابن عمي سقط بالشارع مع ضغط الحمى ورجال كبير وكذا، سقط بالشارع. تعرفون عيال ما يعرفوناش المستشفى هنا اللي عندنا بالمعلة.
0: ايوه،
1: عملوا له الاجراءات بسرعه وكذا، مسكوا العيال عندهم
0: يعني عشان يجيبوا الفلوس.
1: بعدين واحد يعني عرف رقمي، اتصل بي ام حمزه تعرفي فلان فلاني، قلت له وقلي خلي حمزه يجي لانه نركب المستشفى احنا نشتري نخرج، هم ماسكين لفتهم لي.
0: ايوه،
1: يعني اصبح عندهم داخل المستشفى ما عاد فيش الحمام، ما عاد فيش انسان. صحيح موظف الاستقبال والمرضين شغلهم، يقول لك نحن ده يعني شغلنا، بس المفروض يكون في رحمة، في أولوية، في يعني نص كده يحط إنه هذا إنسان لا حول ولا قوة، وخرج من بيته هو مش داري.
0: نعم،
1: مش بجيبه فلوس ولا شيء، ما حد عالم بالحال إلا الله. يعني المستشفيات هذه والله يا بنتي كم بنتكلم.
0: والمشكلة بأنه الوضع زاد عن حده، يعني احنا عارفين بأنه صح هذا بالآخر انتو عمل معاكم وكل شيء، بس برضه لما يكون يعني معاكي مريض، أمك، أختك، ابنك، وانت تشوفه تعبان قدامك يمرض ويقول لك أنا مش قادر أعمل له أي شيء.
1: لا لا ولا وما تدخلي مثلا، ها انت تأمين صحي ولا يعني تجارة؟
0: أيوة.
1: ثاني كده تأمين صحي ولا عادي مواطن عادي ولا يعني كل حاجة أصبحت له مراتب، أصبحت له مكان.
0: أيوة، كل حاجة له مكانه.
1: لا حول ولا قوة، يعني من صدق قد احنا جالسين بالبيوت نقول يا رب بس يعني حسن الخاتمة لا تورينا شهادي.
0: أيوة والله،
1: لأنه من صدق المستشفيات بقت إيش أقول لك، يعني عيشة المستشفيات، الغرفة مش عارفة بكم، بخمسين ألف
0: وكل التكاليف مرتفعة.
1: ها؟
0: كل التكاليف مرتفعة جداً.
1: يعني استغفر الله العظيم، الواحد بس يقول يا رب حسن الخاتمة، العادة تعب نفسي ولا تعب غيري، لأنه أصبح الآن المرض كشف حال.
0: أيوة،
1: والله كشف حال
0: على هذا الوضع اللي نحن فيه. أيوة،
1: ومستشفى الجمهورية تروح يشل لك طوابير وتوصل إلى ساعة معينة والدكتور ما أقاش ولا الدكتور روح، يعني حياتنا نحن كل معانا.
0: والمشكلة يعني بأنه أحياناً ما تلاقيش الحاجة مثلاً أو الجهاز المعين أو الدكتور المعين إلا في مستشفى واحدة.
1: يا أطلان يا خربان. أيوة، يا كمال يا بالحق زبلي،
0: فتضطر إنك تدفعي أحياناً مبالغ وهي تكون فوق طاقة الإنسان.
1: كيف تكوني محوشة الحاجة، تضطري تخرجيها لحاجة ثانية. الله يسهل علينا، الله يصلح حال البلاد هذه.
0: آمين يا رب العالمين. آمين.
1: وتحياتي لك ولبرنامجك الرائع يا بنتي.
0: الله يسعد لي قلبك يا أم حمزة، وتحياتنا أيضا لك ولمشاركتك الدائمة معنا صديقة الإذاعة. ونرجع ونكمل في هذا الموضوع اللي حقيقة يعني أنا ما يخصنيش أنا شخصيا فقط، لا، وهو بيخص كثير من الناس، بيخص حياتنا بشكل عام، لأنه أنا اليوم هنا معكم بس بكرة ما حدش عارف، يمكن أكون متواجدة هناك، ممكن برضو كمان يحصل معايا نفس الشيء. وفي معنا اتصال جديد، نقول ألو.
1: ألو.
0: ألو، السلام عليكم. عليكم السلام،
1: كيفكم؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟
1: الحمد لله دينا.
0: أيوة،
1: خالة نوريا.
0: أهلا وسهلا خالة نوريا،
1: الله يسلمك، كيف حالك؟
0: اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين.
1: كيفكم؟ كلكم بخير؟
0: كلنا نحن بخير ونحمد الله على هذه النعمة.
1: الحمد لله، اللهم لك الحمد.
0: الحمد لله،
1: نمشي ونخطي نقول الحمد لله.
0: أيوة صحيح،
1: لأنه شو بقول لك، العيادة لما تروحوا يشتوا فلوس.
0: صح.
1: تمام. الادويه كل يعني الفلوس كلها تخرج عليك اللي بالادويه. تمام ولا لا؟
0: ايوه.
1: طيب الادويه يا دينا، الناس بيقوموا الناس تعبه والله يا دينا، انني انا في بيت الاردن الوسطى كل ما اقوم فقر في راسي تجيلي دوخه، اجلس كده قليل كده بعدين ما زب كده اترشح خليك من مكان لمكان، لما اسوي لي كده قرب من توما من توما. تمام. قالوا مليح للالتهابات، فهمني؟
0: ايوه
1: ايوه. ما روش اني عند دكاتره لانه بيقولوا لك فلوس، بيقولوا لك كده وكده وكده بيبي، واني افتقع والله العظيم. دحين والله بتي اجازه عندي ام عبد العزيز مشان الاجازه بتودي عيالها مشان الالتهابات مستشفى عدن، ومستشفى عدن مليان مليان
0: يعني طوابق. حتى المستشفى دحين حاليا تعتبر هي الوحيده اللي بتعالج بالمجان، بس برضه حتى الوصول لداخل صعب يا خاله نوريه.
1: أيوة.
0: وقلتي طوابير واوقات ولازم تروحي من
1: تمام.
0: بدري وتحجزي. أيوة.
1: من الصبح يا دينا.
0: ايوه
1: قريب المغرب.
0: ايوه
1: تمام. والامه والامان لا قرع لا غداء، لاني انا افحص الدم حق السكر، افتهمني؟
0: ايوه
1: ايوه. اجلس مدري كم وقت يعني واني بلا اكل جعانة وقعد، بعدين اخرج اشتري لي حتى حبه بيضه كده مع روتي ولا
0: قبل. ايوه
1: اكل مشان السفر، وانا مع شرب ولا مع مي بعد ما افحص الدم حق السكر.
0: ايوه
1: بعدين اجلس لما الساعه 5 قريبا المغرب ارجع بعدين.

0: الناس راح تتعالج بفلوسها، بس
1: ايوه
0: حتى العلاج
1: مسكينة
0: بالمستشفيات الخاصة أصبح صعب.
1: الخاصة. فلوس جد بتجيبي، يلا اللقمة بس، يلا وناس ياكلوا وناس ما ياكلوش، الحمد
0: أيوة
1: لله.
0: أيوة
1: حرام حرام كده يتعبتوا بالناس، الأدوية غالي. أرجع والله العظيم إنني دحين أنا قضية أمي، أمشي بكرة بودي عيالي التهابت في بهم الحنجرة،
0: أيوة
1: يشربوا بارد مع الحماة،
0: مع الحمى الوضع يحتاج
1: حتى
0: أصلا
1: أنا
0: إلا
1: أشرب
0: بارد.
1: بارد. لا شفتي ساعة ساعة كده يتعمل ساعة كل توما ساعة سوي أذوني مشان إيش تهابت وروح مني، لكن إيش أسوي يا بيتي؟ بقعد الصباح المستشفيات كلها لا غالي،
0: كله بفلوس،
1: خاص
0: كله تجارة يا خالة،
1: تجارة.
0: كله عبارة
1: أيوة
0: عن
1: تجارة.
0: تجارة، انت ايش بتدفع وايش بتلاقي. حتى العناية عندهم
1: ايوه
0: انا ممكن اعتني واهتم في بك اذا كان انت معك فلوس زيادة،
1: ايوه كل شيء كل شيء بفلوس.
0: كل
1: اذا
0: شيء
1: كان
0: بفلوس.
1: مستشفى عدن تروحي والامه والعماين دخلوني كلهم بعد ما تخرج نفسي، تمام ولا لا؟ يعني الناس حرام بيقسوا كده، الجهال تعابه والكبار تعابه، كل احنا تعابه على الجو هذا والحمى
0: الكل تعبان.
1: والطفايه الكهرباء، تمام ولا لا؟ لكن ربنا بينصرنا احنا بالتمن ما هو بالزمان. ما
0: آمين يا رب
1: تهدركي
0: العالمين.
1: يا دينا، لانهم حرقوا نحن بالكهرباء والمي يوم ايوه ويوم لا يوم لا. ايش ده؟ مش عايشين احنا بعدن كده، نتضايق نتضايق والله العظيم. كل احنا قاسين بالمروحه اقتصادي، وبالمروحه اقتصادي مش كمان مروحه الحكومه، شايفين كيف تمشي؟ ولا
0: صح
1: نفكر كده شايف كده المكيات، نجلس لما ساعتين كده وطفت الكهرباء وتحمل مكان. ايش ده؟ والله هذا تعبونا احنا يا دينا، امرهم
0: ولكن
1: لله
0: يا خالة كله بيجي وقته، وكل شيء له وقته
1: ان
0: وزمنه،
1: شاء الله.
0: فاحنا نقول بانه ربنا قادر على كل شيء
1: كل
0: وتغيير
1: شيء
0: كل
1: قدير،
0: حاجة. نعم
1: انا صدق والله العظيم
0: الله
1: ربنا
0: يسعد لي
1: يكون
0: قلبك.
1: اصبره
0: ايوه
1: وربنا
0: نعم
1: بيورينا احنا، تمام ولا لا؟
0: نعم
1: يعذبوا الناس حرام عليهم، بايام الحماية يقتلونا احنا، في ايام البرد ما يطفوش كتير،
0: نعم
1: تمام ولا
0: بالضبط
1: لا؟
0: هكذا يا خالة، فالله يكون بعون الجميع
1: الله
0: والله يسعد
1: آمين
0: لي
1: آمين
0: قلبك.
1: إن شاء الله. نسوي
0: وتحياتي
1: نشوف
0: أيضا
1: محمد
0: لخالة
1: معي
0: سميحة يا حبيبي،
1: آمين. سلمي عليك خالة
0: الله
1: سميحة،
0: يسلمي ويعطيها
1: يلا
0: الصحة
1: حياتي،
0: والعافية. شكرا لك،
1: يلا
0: شكرا لكم. وحقيقة يعني الشعب بيعاني من كثير من الأزمات اللي هي تعتبر متتالية فيما بعض، ولكن حاليا احنا بنركز وبنسلط الضوء تحديدا على قضية المستشفيات بشكل عام، بشكل عام، لأنه أصبح الموضوع لا يطاق. ومعانا اتصال جديد ونقول ألو يا عاصم. ألو السلام عليكم. ألو يا ألو،
2: معك معك
0: يا حيا ويا مرحبا.
2: هاي زينة،
0: ايوه نعم،
2: كيف حالك انت عاصم؟
0: الله يحفظك يا عم محمد، احنا
2: والله
0: بخير، انت
2: الموضوع
0: كيف
2: هذا
0: حالك؟
2: مؤلم ومهم جدا صراحة. المستشفيات اصبحت عبارة عن مسالخ، مش مسالخ صراحة.
0: نعم
2: والواحد ما يدفع حاجة تحس يعني شعر بألم، ان لم يكن واحد له علاقات ومعرفة والله بيموت في الطريق ما بيقدر يتعالج، لان المستشفيات الحكومية اهملت. حتى المجمعات الصحية البسيطة هذه كان نعمل فيها انا برضه اهملها جماعات نورية، برضه يهتموا بها. والله حاجات مواقف، كم بكلم حاجات مواقف، بعض الأحيان مثلا واحد يودوه يعالج يحصل دعم بسيط يروح يتعالج ما يكملش هذا الدعم. تصوري واحد مرة يكلمنا على واحد يودوه مستشفى وصادف انه تعالج مع ايام دعموا بعض اهل الخير بشيء مبلغ،
0: ايوه
2: توفى الرجال هذا. شو عائلتي خرجه؟ والله ما يخرج الا مبلغ. يا جماعة عملوا ضمانة، عملوا ده ان شاء الله حتى بعد ما يدفن عائلته حتى القضاء يطلبون لكم، لا ما يدخل الا الا بحق مبلغ. طيب الرجال ميت،
0: هذه حق الضروري ما بيدخلوش حتى وهو ميت.
2: والله رجعوا جمعوا من الاهل ومن الجيران باعوا الذهب
0: ايوه
2: قده، يعني ما فيش ضمير. ولو انه المستشفى هذا الخاص لما يرفض يفترض يعتمد على هذا اللي القضيه قضيه تاتي بهذا الشكل، يعتمدها عشان صدقات، صدقات له تحصيل المستشفى وله هو هذا المستشفى صدقات له على الاقل مقابل سيئاتهم، لانه يقول له فيلا كله مزه لمزه.
0: أيوة.
2: يفترض أن يراعوا الأمور والصدقات تطهر السيئات، لكنهم لا يعتبرون. فمشكلة هذه لا أطول صراحة، حبيت برامجك والله يحفظك.
0: الله يحفظك كمان يا عم محمد، والله لا يروينا أي تعب وأي وجع بحيث أن احنا نكون بعيدين عن هذه المستشفيات وبعيدين عن الهم والتعب لكل هذه الأمور. وكمان اتصال جديد. ألو.
3: ألو،
0: يسعد مساك.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام والرحمة.
3: كيف حالك يا بنتي؟ كيف انت بخير؟
0: الحمد لله يا أبو فهد، كيف حالك؟
3: الله يعطيك العافية. الحمد لله، اللهم على الحمد والشكر.
0: آمين يا رب. الحمد لله.
3: لا لا لا لا، اليوم تكلموا عن

0: المستشفيات.
1: نعم. وكيف إنه ملائكة الرحمة يعني إحنا دائما بنعرفهم باسم ملائكة الرحمة، فهل تحولت ملائكة الرحمة حاليا إلى تجارة ومن بيجمع أكبر عدد ممكن؟ أنا ما بقولش مرضى، بقول عملاء، لأنه يتعاملوا معهم كأنهم عميل عنده بيكسب من بعده.
0: نعم نعم. كانوا ملائكة الرحمة كانوا، أما الآن ملائكة الجيب. الآن كله ملائكة الجيب يا بنتي. لا صدقي، لما تروح المستشفيات الحكومية ما عاد يعتنوا في المرضى ولا بيعالجوك ولا بينظروا لك ولا نعطوك، بيعطوك لها جزع، بس يجزعوا جزع المستشفيات الحكومية منشان تروح المستشفيات الخاصة ولا العيادات الخاصة. وعادوا بعض دكاترة يقول لك تعالي العيادة، لا بجاحة بقلة حياة، ما أحد يستحي من الله ولا من بشره، ولا يقول لك تعالي العيادة. لا معناته أنه نحن حق بيت تدفع بيت تعال، أما أنه بحق الدولة، حق الدولة راح زمان كان اعتنوا بالناس وكان في اعتناء بالبشر كبشر، والآن الآن أصبح الإنسان لا له قيمة لا عند الدولة ولا عند الدكتور ولا عند أي إنسان. أصبحنا معذبين من كل ناحية يا بنتي، أصبحنا معذبين من كل ناحية. يلا نترك الفرصة للآخرين ونعبهم منك. شكرا جزيلا.
1: ولو يا أبو فهد، الله يعطيك الصحة والعافية يا رب العالمين. والكل أصبح معذب، وكأن احنا عايشين في مكان معين. يعني أنا بقول لكم مكان معين، ما عاد بقولش في منطقة جغرافية وفي أرض وفي بلاد وفي خيرات وفي هذه الأمور. يعني كأن احنا جالسين بس بمكان، هذا المكان يا إنه الواحد عايش بأمراض، بأزمات، بأمور وشغلات بس. طيب إحنا مش ضد إنه المستشفى دائما لابد إنه تأخذ حقها من ناحية إنه بتخرج في معها موظفين، بتخرج مكسبها، بتخرج الأمور كلها، بس في أمور إنسانية. يعني مثلا هذا موظف الاستقبال اللي يمنع الناس بإنه تدخل، لو أنت بتجي تسألني هل مهنيا هو غلطان، بقول لك لا، لأنه مهنيا هو مش غلطان إطلاقا، ولكن أخلاقيا بقول لك أيوة غلطان، لأنه في بعض الأحيان أخلاقنا والأمور اللي تربينا عليها هي اللي تفرض علينا أيضا بأن احنا نتعامل مع هذا الموضوع. يعني أنا كيف ممكن أشوف شخص قدامي بيموت وأقول له سامحنا ما قدرش أنا أدخلك لأنه أنت لازم تدفع؟ في معنا اتصال يا عاصم، نقول ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمة.
2: كيفك يا دينا؟
1: الحمد لله، كيف حالك؟
2: الحمد لله. خالة سميحة،
1: الله يحفظك يا خالة.
2: أنا يزدى قلبك، الله يديك العافية.
1: آمين يا رب العالمين.
2: أقول لك ما هو واحد يكون ما أشمعه تعبان حالته وحالة، أنا أروح المستشفى يقولوا لي روحي ارتحي لك فوق القعادة.
1: أيوة.
2: يعني اشتوا فلوس مثل معي، أنا مكلف، أنا مش مزوجة، أنا حالتي حالة يا دينا، أنا يزدى قلبك.
1: أيوة.
2: واحد يكون ما أشمعه فقير تعبان، يعني مثل ما يقبل الفلوس ويقولوا لي روحي ارتاحي لك فوق القعادة، تمددي لك. طيب انا يعني تحسوا لي منال، ايش هذا السبب، ايش اللي في بي؟ والله ما الدكتورة كانت زمان كانت دكتورة سلامة، ما رحت داوية، كانت تقول لي في بك الأروية حقيك تعبانة، وبعد رحت مكان العمود حقي لا.
1: أيوة.
2: قال لي تعبانة يعني من اشتي عملية، وهم يقول لي لا ما في بيش حاجة، ما في بيش حاجة، ارتحي لك، انت ما يستويك، يعني ما نستش نسوي لك العملية، انت مش حق عملية، انت اشتي راحة، انت مدري ايش. يعني اشتو فلوس وفاني يجيب فلوس يا بنتي. انا حالتي حالة مريضة وكل شيء في بي، ارحموا الناس اللي يكون ما اشمعوا، ما كلف، ما حد يهب لي، والله العظيم حالتي حالة يا بنتي، ام فين اجيب لهم هذا؟ والله قاعده احب القعاده يعني مودده، ولا اروح مستشفيات ولا اروح ابدا، قدروا خلوني. أيوة. اموت اشبع موت قتله، يعني خلاص من فين اجيب الفلوس هذه، من فين اروح، فين من بيابلي؟ والله يا بنتي والله بكيت على حياتي،
1: لانه والله يا خاله يعني في كثير ناس تبكي على حالهم لما تشوفي الوضع كذا. فعلا الواحد احيانا محتاج انه يروح يتعالج، محتاج انه يكشف، بس مش قادر. يعني كله ممكن، لو رحتي اقل عمليه ممكن تكلفك داخل المستشفى مليون، مليون و500.
2: والله يا بنتي ايش اسوي، يعني ايش تو فلوس، من فين اجيب حق العمليه، من فين اجيب حق ده، من بيهبني؟ والله بكيت بكيت بكيت بكيت والله يا دينا، جالسه حاسه واقول من هبني، مصدورة داخل البيت والله العظيم، ابكي على حياتي، بس واحد يقول الحمد لله الحمد لله.
1: صحيح صحيح يا خاله،
2: والله العظيم الرازق الله يا حبيبتي.
1: ايوه اللهم لك الحمد والشكر يا رب.
2: الله يعطيك العافيه ان شاء الله.
1: امين يا رب يا خاله، الله
2: عليهم كلهم
1: يوصل يا حبيبتي. شكرا لك.
2: الو
1: ايوه
2: دينا.
1: ايوه
2: اقول لك، اول كان في صينيين يعني الصين ليش فيك في عالقو كمان الناس حتى يقول لك حبتين دواء ادويه وخلاص.
1: ايوه
2: ولا عاد يستوي بك حاجه وبلاش، ويشوفوا انك عالقو انك. والله سميه اسميه حمدري سوي لي اللي شفتي عمليه في حلقه حبه طلع لي والله ان قشطوني قشطه والله. ويعني كم والله بصراحه يعرفوا الصينيين، ما عاد في دونا في الدكاتره دونا مش دكاتره دونا، يروحوا يخزنوا ولا بالعصي يخزنوا يرجعوا يعالجوا.
1: والله يا خاله في بعض الدكاتره تلاقيه قبل ما يدخل، وهذا شيء شفته بعيني، دكتور داخل معه عمليات. أيوة. وهو اساسا مخزن، قبل ما يدخل للعمليه بدقائق راح عزك الله بعد القات ورجع يدخل من جديد.
2: أيوة.
1: وكانه ارواح الناس والله. بالنسبه لهم عاديه وطبيعي ما فيش اي مشكله.
2: والله يا دينا انا لما رحت مكه السنه مش ده رمضان، رمضان الاولي سووا لي عمليه بعيني، عدني لقاسة الظهر الساعة واحدة واني صايمة ودكتور سوداني ليش. أيوة. والله حتى لو شال 2.5 مليون معلش لأنه الناس أصحاب الخير قابولي تمام، يعني رمضان رزقه معه. والله يا دينا إنني خدروني طلعت فوق الفراق فوق القعادة فوق التيتر وخدروني وخلص ما عدرتش نفسي إلا ندري كم ساعة بعدين قمت لأنه سوولي زجاج عيني افتهمني.
1: ايوه
2: ايوه السوداني يعني خال هذا مش من عدن، لاني مش واكنة على اصحاب عدن واكنة يعني الاجانب دون اللي يقوم نتخاري. والله السوداني ده شفتيه كيف يصلي يصوم والله وامام والله يسوي العمليه، وناس قالوا نعم ما اعرفش انا يعني الحمد لله
1: الحمد لله الحمد. الحمد لله
2: نور عيوني الحمد لله اللهم لك الحمد. ايوه بس الناس يسبونا يقولوا نعم ما اعرفش داوي والله ما قدريش، والباقي على الله.
1: الباقي على الله فعلا على الله. يا خالص شكرا لك الله يسعدك يا رب.
2: شتو فلوس في بتجيني فلوس
1: المكان بكل مكان يشتو. أيوة. فلوس ويشتو فلوس ولكن. أيوة. ايش نعمل يعني احنا عايشين في هذا الوضع. أيوة. ونتمنى فقط انه يتغير الحال للاحسن.
2: أيوة. أيوة.
1: فالله يحفظك يا خالص خالة نورية يعطيك الصحة والعافية. نعم نعم
2: اقول لك مشتشفى عدن اروح على جن ايش عشان الادوية مكتوب يعني مسجل انني حق السكر ومغد يعني منظم اني حاجات فيتامينات اشوف والله اروح لمشان هذا واني مشتش على الدكاتره يعالجوني خلاص لانه فلوس ما ليش حق الادويه وحق ده نروح نشتشفى عدن يا ابوي حق شهرين والباقي على الله تمام ولا لا.
1: ايوه
2: يلا حياتي نبدأ.
1: يلا يسعدك يا خاله شكرا لك وشكرا لتواصلك معنا دائما، فمثل ما انتم عارفين بانه احنا لازلنا اكيد مكملين معكم، وفي تعليقات كثيره اليوم جتنا عشان الموضوع هذا بنقراها، ولكن الان بنطلع لفاصل وبعد الفاصل بنستقبل باقي الاتصالات وبنقرا ايضا التعليقات.

0: كثرة الحكايات وكثرة القصص والأقاويل اللي بترافقنا مع كل مرة فيها مستشفى وفيها علاجات وفيها أمور من هذا الشيء. طيب إيش رأيكم الآن؟ إحنا نحاول نقرأ شوية من التعليقات اللي وصلتنا ونرجع نكمل معاكم. بنستقبل الاتصالات، بس أنا أول شيء عاصم قبل ما نستقبل أي اتصال خلينا بس أفعل لفة على التعليقات المتواجدة هنا. طيب وبنبدأ بتعليقات البث المباشر. في معنا سالم بن شعبان بيقول مساءكم عسل طاقم راديو عدن الغد المتميزين والمستمعين الكرام بشكل عام إن شاء الله، وشكرا لكم ويسعد قلبك يا سالم بن شعبان، والله يعطيك الصحة والعافية يا رب. وأيضا أبو خالد حلصم متواجد وبيقول أسعد الله مساءكم دين المدني وعاصم حكيم موفقين، شكرا لك يا أبو خالد. ومنصور فيصل بيقول رجعنا نتحمل الأوجاع وغصبا عننا في ظل ادفع وحاسب أولا، ونسأل الله أن يكون في عون المواطن. حقيقة يعني إحنا رجع الإنسان بيتحمل التعب وبيتحمل المرض وبيتحمل كثير أشياء فقط علشان ما عندوش حق العلاج. بيقول لك أنا يا دوب إننا قادر بإننا أتماشى مع الوضع وأعيش عيشة كريمة، ما بالك بإنه أنا كمان لو رحنا بمسألة علاج والعلاجات اللي ما بتنتهي. وشكري باقسير بيقول يسعد مساكم بكل خير وصحة وسعادة دائمة يا رب، ومساك أسعد يا شكري. وأيضا منصور بيضيف بأنه واجب علينا لولا ضعف النت عندنا ولا كنا بنشارك دائما معكم. بإذن الله يا منصور في المرات القادمة يكون معك النت أقوى وتتواصل معنا وتعطينا تعليقك، أو سواء بعبارة عن تسجيل صوتي أو كان رسالة بالواتساب أو حتى عندنا هنا في الماسنجر والفيس، فشكرا لك. وشكري باقسير أيضا بيضيف بأنه الطب أصبح مادي، ما يهمهم المريض يتعالج أو لا، وياريتهم يشخصوا المرض صح ويعطوه علاج. الله يشفي الجميع يا رب العالمين. حقيقة يا شكري يعني قد قلت لك أن تحولنا من حكاية ملائكة الرحمة إلى حكاية أخرى اللي هي ادفع وحاسب وبعدها يدخل المريض معنا. طب عاصم بيقول في اتصال بعد بنكمل التعليقات. نقول ألو.
1: خير.
0: ألو السلام عليكم.
1: يا مساء الخير دي.
0: مسائك سعيد وجميل أستاذة منى.
1: مساءكم مساء الخير للمتصلين، مساء الخير لطاقم العمل لدينا، وربنا إن شاء الله يعني إيش أقول يتقدموا دائما للأفضل في هذه المواضيع، وربنا يسهل إن شاء الله دائما أحلى بأحلى المواضيع اللي أنتوا تطرحوها للمجتمع.
0: تسلمي لأستاذة منى، يعني والله على عيني وراسي، لأنه إحنا بالآخر فرد من يعني من أفراد المجتمع اللي متواجد وبنعيش نفس المعاناة، فما بالك إحنا حاليا وصلنا إلى هذا الوقت ولازلنا تحت مسألة ادفع وحاسب بعدين أدخل مريضك. تخيلي لا سمح الله أنت معك ابنك أخوك أبوك أنتوا رايحين للمستشفى، طب حصل ظرف طارئ أنا محتاجة بأنه ابني يدخل أكشف عليه يشوفه ويقول لك لا أنا مش قادر أدخلي غير لما أنت تدفع، طب المريض بيموت، طب في أمور بتحصل يقول لك أعذرنا أنا ما فيش بيدي شيء، لأنه بالآخر هو موظف استقبال وما علوش لوم لأنه الأوامر جاية من ولي الأمر نفسه.
1: أكيد دينا، ولازم الطب هي مهنة إنسانية قبل كل شيء. نحن ما نحن اسم مسلمين يعني في دول خارج حتى لو في نظام وقانون وشيء اسمه إنه لازم في كنترول ونظام وقانون على إنه هذا الشخص المريض الأشياء البسيط حتى أو شيء، لكن مع هذا في أشياء إنسانية فرض هذا العلاج ما نوصلش للدرجة إن إحنا نعاني من إحنا على مستوصف أو المستشفى لو كانت الدولة كفلت لنا حقنا حقنا الإنساني إن إحنا نروح بالمستوصفات والمستشفيات بالضرائب بعض الأشياء اللي هي رسوم بسيطة حتى نلاقي حقنا من العلاج. أكثر الناس هنا الكبار السن والمرضى اللي مستعصية ومضطرين إنهم يروحوا أحيانا يعني تحصل لهم مضاعفات كبيرة ويكون بلاد ما يلاقيش معقر تأمين حتى إنه يلاقي حقه الواجب اللي هم لازم حقه الإنساني اللي هو لازم واجب على دولة إنها تعطي، فما بالك تخيل يقدر يكون خاص وأنت تروح وعندك يعني ظرف معين أو شيء وما يرضى لا أنت تدفع أنت مش عارفة إيش، وظل المادة أولا تظل أولا. إحنا عندنا في عدن أصبحت حتى المستشفيات يدينا مش كلها طبعا يعني إحنا نظلم الكل، إنما أكثرها أصبحت يعني تجارية
0: أيوة.
1: يعني الدرجة الأولى شيء أنا قربته وشفته بمرض والدي، شيء أنا قربته بمرض أنا كمان يحكوا لي صديقاتي، إنه يعني يخليك تدفعي أحيانا يا دينا تكوني فاهمة، يعني كإنسانة مثلا كمنى أكون فاهمة الوضع، فاهمة الفحوصات اللي أنت تحتاجيها في هذا الظرف الصحي، الأشياء اللي أنت لازم إنه في أشياء فوق لازم يعملوها
0: فحوصات زيادة
1: خارجوا حقه بالزيادة. إذا أنت ما عندكش الثقافة الصحية ومش مصححة معاه، والله يا دينا يمكن يخرجوكي أشق، وعاد أحيانا يمكن حتى المريض مش مستفيد. الطبيب هنا حتى لو مثلا فاهم وعارف وكل شيء، بس برضه بيشتغل تحت مسمى هذا المستشفى التجاري، انه لازم يقلب زباين.
0: ايوه
1: هذا هي طريقه. ما عندهمش المفهوم الانساني، انه انا هذا الطب المهنه الطب مهنه انسانيه، انه انا بعالج الناس على ثاني. لانه تخيلي في ذيك الظروف ما فيش اوجع يا دينا ولا ولا ولا ولا الم إنسان يتألم وعنده وضع صحي سيء وما عندهش الإمكانية، وانت تفكري لا بالفلوس ادفع. أما في دكاترة يا دينا والله العظيم انهم يدخلوا المريض بيعالجوا، ممكن يعني يقولوا له بعد فترة ويا ما يعني سمحوا، ويا ما دكاترة عندهم إنسانية، بس مع الأسف الأكثر يمكن 80% أصبحت دكاترة ولا خاصة الخاصة يعني تحت مسمى التجارة مع الأسف.
0: أيوة.
1: يعني دينا يمكن أنا حصل لي في فترة من الفترات إنه أبني هو طفل كان عنده حمى وتشنق علي، ومن دون شعور أخذته أنا وأبوه، ومش عامل حساب ذيك الساعة الفلوس والدنيا، رحت كذا كذا يعني ما
0: بس حسك إنه تنقذي ابنك بأي لحظة.
1: والله العظيم وأني واجد كنت من عرف يعني لو شفت حتى شكله حتى ما عملش نفسي، وحالتي حالة وأبوه شل بس الشميز نص يد ونص لا، واخذين ابننا لأقرب
0: أيوة
1: مستشفى عندنا. والله العظيم نفس الشيء، ممنوع طوارئ يقولوا روح ادفعوا. عارفه ايش سويت؟ خلعت دبلتي واعطيته دبلتي.
0: ايوه
1: من فوق يدي، وعادي يفحصه ويتفرج كذب عليه، وانا اقول له طيب تليفوني اي شيء علشان اني بس يدخل ابني اعطوا له الابره حق اللي بتنزل الحمى، لانه تشنق من ضمن يعني ما تكونش كثيره.
0: أيوة.
1: فتخيلي لما اتصلت بعدين باخذ زوجي عشان يجيب لنا الفلوس، يعني يلحقنا بالفلوس ويجي، احيانا تكون مضطره زي الحمى زي بعض أشياء تكون سريع لازم تلحقيها، زي الضغط ارتفع عندك لازم تاخذي إبرة مثلا إبرة تنزل الضغط، زي السكر زي أي شيء إنه تسرعي بأنك تنقذي حياته، لا يفكروا بالفلوس. حتى أنت كمستقبل والله العظيم لو أني بريسبشن والله العظيم لأساعده وأدخله وبعدين بيننا وبينه، مش مشكلة إذا كان إنسان خدع وخدعني وراح عادي، يعني إيش مشكلة راح عليه حتى راتب شهر، والله العظيم عادي، الله المعوض على نيتك وعملك الإنساني.
0: صحيح للأسف
1: يعني
0: الإنسان شوفي والله يا أستاذة منى يعني ينحط أحيانا بظروف تلاقيها بتكسر الظهر، يعني يمكن حصل معك هذا الظرف وكان في بيدك شيء قدرت تخرجيه، بس البعض يكون ما عندوش أي شيء وتلاقيه يشوف ابنه قدامه وهو يتعب وأحيانا يموت ومش قادر يعمل أي شيء.
1: أكيد ما وصلنا إلى هذا الشيء اللي نحن نتكلم عنه نحن وإنتي الآن إلا من وضع الاقتصادي السيء والاجتماعي والسياسة التافهة اللي فرضت علينا في المجتمع، حتى نحن ما نقدرش نلاقي أبسط الحقوق الصحية لنا في المستوصفات في المستشفيات. كوننا مجتمع يعني مع الأسف فقير، مجتمع متدهور من كل النواحي، فمع الأسف هذا هو الحال اللي وصلنا هذا، وأكثر من كذا يدينا مع الأسف.
0: صحيح،
1: شكرا جزيلا.
0: والعفو أستاذة منى، والشكر أيضا موصول لك ولهذه التجارب اللي دائما بتحكوها لنا، لأنها ببساطة بتعمل على أنه إحنا بنراجع حساباتنا ويمكن نوصل مع بعض ربما يعني لحل مؤقت نقدر نسميه في حالة هذه الظروف الإنسانية اللي ممكن أنها تحصل. طيب في أيضا تعليقات برضو موجود معنا. أبو خالد حلصم بيقول حتى دخولك الفندق لا يشترط منك دفع المال مسبقا، المرافقة الصحية بحاجة إلى صحوة ومحاسبة، وعندما كنت صغير كنت أظن أن أهم شيء في الحياة هو المال، ولكن عندما كبرت تأكدت فعلا أن المال هو الحياة. هذا هو الشيء يعني اللي متواجد في القرآن أيضا يا أبو خالد، رب العالمين بيقول بأن المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، علشان احنا ما نكونش كده نسينا الآية القرآنية وأخذنا منها جزء والجزء الآخر رمينا. ومحضار المعلم بيقول جميل وموضوع هام يتعلق بحياة الناس، وفرح مهدي بيقول بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وبينما محمد زين بيقول من المحزن اليوم ما كنا نسميهم ملائكة الرحمة أصبحوا من تجار الحروب ولكن بصورة مختلفة. هذه الأشياء اللي إحنا بنتندم عليها وبنقول إنه للأسف للأسف الشديد، وكمان معنا هنا أم سلمة بتقول للأسف هذا واقع نعيشه يوميا، المريض يتألم وأهله يبحثوا عن قيمة الفاتورة قبل أي شيء، وحدث معانا الأمر نفسه وانتظرنا وقت طويل حتى قدرنا نكمل الإجراءات بينما كانت حالة المريض اللي معانا تتدهور أكثر وأكثر. صحيح لا أحد يعترض على الحقوق المالية، لكن الحالات الطارئة يجب أن تعالج أولا ثم تستكمل الإجراءات في المستشفيات، هي أساسا لإنقاذ الأرواح قبل تحصيل الأموال. حقيقة أم سلمة يعني قلتي كلام يعني نقدر نقول مقنع، وإحنا بنتعايش معاه يوميا على هذا الأساس، فإيش بنعمل غير إنه بالآخر على وعسى توصل بعض الأصوات، على وعسى تصل بعض الأرواح نقدر نقول اللي فقدناها إلى مالكي هذه المستشفيات، ويعرفوا بإنه أحيانا حياة المريض هي أهم من حياة أو عفوا هي أهم من المال اللي إحنا ممكن نقلبه ونجنيه في الأول وفي الآخر. إحنا بنحاول وقدر المستطاع بإن نكون متواجدين معكم هنا وننقل المعاناة اللي بنعيشها على أرض الواقع. فلذلك مستمعينا ومتابعينا يعني عافانا الله وإياكم وخفف عننا إحنا ومرضانا ومرضى المسلمين جميعا، فأشوفكم بحلقة جديدة وبموضوع جديد بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء. فلذلك خليكم إلى هذا اليوم بخير وعافية.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. دشنت مصلحة الجمارك في عدن دورتين تدريبيتين في مكافحة التهريب والأمن البحري بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لرفع كفاءة الكوادر الجمركية. انطلقت أعمال المؤتمر الوطني في عدن لتعزيز الشراكة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية لمناقشة تطوير اللامركزية وتحسين الخدمات العامة. وفي شبوة وضع حجر الأساس لقرية سكنية متكاملة بمدينة عتق بتمويل كويتي تضم وحدات سكنية ومرافق تعليمية وصحية وخدمية. عربيا وعالميا، بحث وزيرا خارجية روسيا وتركيا في موسكو تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون بين البلدتين. وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مفاوضات مصرية للحصول على غواصات فرنسية متطورة وسط مخاوف إسرائيلية من تنامي القدرات البحرية المصرية. اقتصاديا، وقعت السعودية وكوريا الجنوبية اتفاقية لتعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة وتطوير مشروعات البنية التحتية وتبادل الخبرات. وفي تونس بدأت السلطات تطبيق تعديلات جديدة على ضريبة الثروة ضمن جهود تعزيز الإيرادات ومكافحة التهريب الضريبي وتحسين موارد الموازنة العامة. رياضياً، منحت وزارة الشباب والرياضة نادي العاصفة في مديرية المحفد بأبين الاعتراف المؤقت تمهيداً لاستكمال إجراءات الاعتراف النهائي مستقبلاً. وفي مصر واصل الأهلي مفاوضاته مع نادي إنبي للتعاقد مع لاعب الوسط علي محمود ضمن خطط تدعيم صفوف الفريق. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دينا المدني، دمتم في أمان الله.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
2: وجه القمر

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9. جاهزين نلف العالم بدون ما نتحرك من مكاننا؟ في برنامجكم حول العالم بنزور كل مرة دولة جديدة، نكتشف عاداتها وتقاليدها، ونحكي عن أغرب قصصها وأساطيرها، ونتذوق حكايات أكلها المتنوع. بنكون في رحلة مليانة دهشة يمكن تغير نظرتكم للعالم كله. بتكونوا مع عهد خالد في برنامج حول العالم، لأن الدنيا أكبر مما نتخيل.

مساء الخير أو صباح الخير على حسب التوقيت اللي جالسين تسمعوني فيه الآن. معاكم أنا عهد خالد من برنامج حول العالم. بنحجز تذكرة سفر ولكن بتكون مختلفة، لأن من غير تذكرة ومن غير مطار ومن غير طيارة كمان ومن غير جواز. في كل حلقة أخذكم في رحلة جديدة للدولة، نحاول نكتشف مع بعض حكاياتها وثقافتهم وطريقة حياتهم اللي بعض الشيء تكون غريبة واللي أول مرة نسمعها مع بعض، وكمان نكتشف حاجات ما سمعناهاش من قبل ولكن نكتشفها مع بعض. جاهزين لهذه الحلقة وجاهزين لنكتشف حاجات أول مرة نعرفها مع بعض؟ إذن اربطوا الأحزمة، ورحلتنا اليوم بتكون متوجهة إلى سريلانكا.

اليوم رحلتنا بتكون إلى جزيرة ساحرة في قلب المحيط الهندي، جزيرة تجمع بين الشواطئ الذهبية والغابات الاستوائية والجبال الخضراء والمعابد القديمة كمان والحياة البرية المدهشة. وجهتنا اليوم بتكون إلى سريلانكا، الدولة اللي كانت تعرف قديما باسم سيريلان. أولا خلونا نتعرف مع بعض على الموقع. تقع سريلانكا جنوب الهند مباشرة في المحيط الهندي، وتعد جزيرة مستقلة تحيط بها المياه من جميع الجهات. أما عاصمة هذه المنطقة تسمى بسيريا جادا أون داكوتي، بينما تعتبر مدينة كولومبو أكبر مدنها والمركز الاقتصادي الرئيسي لهذا البلد، أي أن كولومبو تعد المركز الاقتصادي، أما سيريا جادا أون داكوتي هي تعتبر عاصمة هذه المنطقة. طيب خلونا نتعرف مع بعض عن علم سريلانكا. يعد علم سريلانكا من أكثر الأعلام التميز في العالم، لأنه يتوسط العلم أسد ذهبي يحمل سيفاً ويرمز دائماً للقوة والشجاعة، كما يحتوي على ألوان ترمز للمجموعة الدينية والثقافة المختلفة في البلاد مثل الأصفر والبرتقالي. وسبب التسمية وهو اسم سريلانكا، يعني ليش سموه هذا الاسم اللي ساعات نحن نجلس نقول ده الاسم غريب؟ أولا بمعنى الاسم هذا هي الجزيرة المشرقة المباركة، وقد اعتمد رسميا عام 1972 اسم سريلانكا بعد ما كانت الاسم المتعارف عليه سيلان، أو خلال حقبات طويلة كان متعارف هذا الاسم، ولكن كما قلت مسبقا في عام 1972 تحول إلى اسم سريلانكا. خلونا نعرف هذه الدولة الجزيرة المتعارف عليها، كم عدد سكانها؟ يبلغ عدد سكان هذه المنطقة أكثر من 22 مليون نسمة، وهذول السكان يتحدثون عدة لغات من أبرزها السنهالي والتامبيلي، وأيضا بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية التي تسهل تعاملهم مع الآخرين. وأبرز الديانات المتواجدة لديهم هي الديانة البوذية اللي هي تعتبر أساسية في الدولة وهي الديانة الرسمية، ولكن أيضا توجد هناك الديانة الهندوسية والمسيحية والمسلمة، ولكن الأساسي هو البوذية. ومما جعل سريلانكا واحدة من أكثر الدول تنوع ثقافيا وأيضا دينيا في آسيا، لأن جمعت عدة ديانات، ونادرا ما نسمع أن هناك تضارب أو هناك صراعات كبيرة ما بين الأديان. طيب خلونا نتعرف مع بعض إيش اللي يميز هذه الدولة. تعد سريلانكا من أكثر الدول اللي متميزة من خلال طبيعتها الخلابة، ففي ساعات قليلة فقط يمكنك الانتقال من شاطئ استوائي دافئ إلى جبال باردة مغطاة بمزارع الشاي، كما أنها تعرف بأنها من أهم الدول المنتجة للشاي في العالم بأجمع. وعندما تسمعون عبارة شاي سيلان، هذه العبارة الشهيرة هي المقصود بها أن الشاي قادم في سريلانكا، وهو متعارف لأنهم يعدون من الدول العظيمة اللي تمتلك أو تزرع نبتة الشاي وتوردها للعالم بأجمع. طيب خلونا نتعرف عن تاريخ سريلانكا وحضارتها أيضا. تمتلك سريلانكا تاريخا يمتد لأكثر من 2000 عام، وشهدت قيام ممالك قديمة عظيمة بنت المدن والمعابد والقصور الضخمة هناك، كما تعاقب على حكمها البرتغاليون والهولنديون أيضا، ثم البريطانيون قبل أن تنال استقلالها من جميع الاستعمارات في عام 1948. طيب بعد هذه الاستعمارات اللي كانت من عدة دول وعدة مستعمرات، كيف يا ترى نظام الحكم الآن؟ نظام الحكم في سريلانكا في الوقت الراهن تحول نظام جمهوري ديمقراطي، ولها رئيس وبرلمان منتخب، وتعتبر من الدول المهمة في جنوب آسيا. طيب نحن عرفنا نظام الحكم، وعرفنا انهم تم احتلالهم كثير، وعرفنا انهم متصدرين في الشاهي. طيب خلونا سمعنا انه في غرائب وعجائب في سريلانكا، خلونا نتعرف على مع بعض. انها تمتلك احد اكبر التجمعات الافيال البرية في العالم، كما يمكن مشاهدة الحيتان الزرقاء بالقرب من سواحلها في بعض المواسم. ومن عجائبها ايضا وجود صخرة ضخمة تعرف باسم صخرة سيرجيا، وترتفع بشكل مدهش وسط الغابات، يعني ممكن رغم انه في اشجار وغابات كثيفة الا هذه الصخرة بارزة جدا. وقد بني فوقها قصر ملكي قبل اكثر من 1500 عام. وهناك ايضا جسر ادم او جسر راما، وهو سلسلة من التكوينات الرملية الصخرية بين سريلانكا والهند، وتحيط بها الكثير من القصص والاساطير المتعارف حول هذا الجسر. طيب خلونا اذا قررنا يوم من الايام نحن نزور
دولة سريلانكا، إيش أبرز المعالم اللي ممكن نزورها؟ أولاً مدينة كاندي التاريخية، وثانياً صخرة شيسيرغا الشهيرة اللي ذكرتها مسبقاً، وأيضاً معبد السن المقدس الذي يعتقد أنه يحتوي على أحد أهم الآثار البوذية، وإضافة إلى الشواطئ الساحرة في الجنوب ومزارع الشاي الممتدة فوق التلال الخضراء. يعني لما بنروح سريلانكا بيكون في تنوع ما بين الأشجار وما بين الشواطئ وما بين الأشياء الغريبة، وأيضا نتعرف على ثقافة الديانة البوذية. طيب الحياة البرية هناك كيف عاملة يا ترى؟ سريلانكا تعد جنة لعشاق الحيوانات، فهي تضم فهودا برية وأفيلاس أسيوية وتماسيح ومئات من الأنواع الطيور البرية التي ما تكونش متواجدة إلا في سريلانكا. وأيضا توجد هناك محمية طبيعية ضخمة تجذب الباحثين والسياح لاكتشاف المزارع اللي عندهم واكتشاف النباتات النادرة وأيضا الحيوانات اللي أيضا نادرة. طيب أتعرفنا على دي الحاجات، بس حابين نعرف كمان إيش الاحتفالات والمهرجانات المتواجدة هنا. فمن أشهر الاحتفالات أو المهرجانات اللي متواجدة في سريلانكا وهو مهرجان إيسا بيهرا وفي مدينة كاندي حصلت يعني تحديدا، ومن خلاله تمتلئ الشوارع بمواكب تقليدية وراقصين والأفيلة المزينة بالأضواء، ويعتبر من أجمل المهرجانات في آسيا. من خلال هذا المهرجان تأتي سياح ويأتوا ناس كثر لزيارة هذا المهرجان لأنه له طابع متميز ولا تعمل مثله أي دولة أخرى. وأشهر الأكلات هناك، خلاص يعني لفينا وعرفنا حاجات، الآن لازم ندخل المطبخ ونعرف إيش أشهر الأكلات المتواجدة عندهم. ولأن الرحلة دائما ما تكتملش من غير طعام، فالمطبخ السريلانكي مشهور بالنكهات القوية والتوابل العطرية كمان. ومن أشهر الأطباق عندهم الرز بالكاري وأيضا الهوبيوز، وهي فطائر رقيقة تقدم مع الصلصات المختلفة واللذيذة. وكما أيضا تشتهر هذه الدولة بجوز الهند الذي يدخل فيه كثير من الأطباق المحلية والحلويات أيضا. طيب نحن شي نعرف كيف اقتصاد هذه الدولة قائم. اقتصاد هذه الدولة قائم على الزراعة وصناعة الشاي وتصديره أيضا وصيد الأسماك والخدمات، وتعد صادرات الشاي من أهم مصادر الدخل في هذه البلاد، فهم يزرعوا الشاي وأيضا يصدرونه لأغلب دول العالم. طيب أبرز العادات والتقاليد عندهم، يتميز الشعب السريلانكي بالترحيب بالضيوف واحترام العادات والتقاليد، وأيضا كما تحظى المناسبات الدينية عندهم مكانة خاصة جدا ولا يسمح لأحد من الديانات الأخرى أو من السياح أن يقللوا منها. وأيضا تنتشر ملابسهم التقليدية بالشوارع، الملابس الملونة والمتميزة، وما هذا جعلهم أنك ترى التميز بين شعبهم البسيط. سريلانكا تعتبر عالم آخر، ولكن أكثر ما يجعل سريلانكا متميزة أنها تبدو وكأنها عدة دول في دولة وبقعة أرضية واحدة. ففي الصباح قد تكون على شاطئ استوائي، وفي الظهيرة تكون وسط غابة مليئة بالحياة البرية، وفي المساء جالس فوق الجبال وجبال يطل على الحقول الشاي وتشرب غلصا من الشاي اللذيذ. لو سألنا نفسنا في يوم من الأيام ليش ممكن الناس قاسة تزور سريلانكا وليش أنا شخصيا ممكن أزور سريلانكا في يوم من الأيام، الجواب بيكون بسيط جدا، لأن تجمع بين الطبيعة والتاريخ والثقافة والمغامرة في مكان واحد. سريلانكا ليست مجرد جزيرة في المحيط الهندي، بل عالم كامل مليء بالألوان والقصص والمناظر التي يصعب نسيانها. وفي الختام أقول لكم كنت معكم عهد خالد في رحلة جديدة من برنامج حول العالم، شفنا منطقة جديدة وعرفنا أسراره وعشنا في عالمها الجميل. أشوفكم في الحلقة القادمة في دولة جديدة وحكاية جديدة وسفر جديد حول العالم. وفي الختام وكالعادة أقول لكم إلى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي، كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
2: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقي، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك،

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضاً. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

رفيقك الدائم في كل عملية بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمني تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.